0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

في نور الاسماء الحسنى، برنامج يكتبه محمود الشال، اخراج انور عبد العزيز.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الخالق. صدق الله العظيم. الخالق سبحانه وتعالى هو الذي أظهر الموجودات بقدرته من غير معين، وقدر كل شيء منها بمقدار معين بإرادته، ولم يعي بخلق السماوات والأرض، وهو جل شأنه القادر على أن يخلق أمثال أمثالها. والخالق جل وعلا هو الذي قدر الأشياء وهي في طوايا العدم، وكملها بمحض الجود والكرم، وأبرزها وفق المشيئة، ورتبها على الحكمة الإلهية.
1: والخلق جاء في اللغة بمعنى الإيجاد والإبداع والإخراج من العدم إلى الوجود.
0: الحق سبحانه وتعالى هو الله، وهو الخالق، وهو جل شأنه يعلم افتقار من لم يخلق بعد من خلقه إليه، ومشيئته تنفذ لمجرد توجيهها إلى الشيء، فيأمر الكون بالمثول بين يديه حضورا من العدم طائعا أو كارها، فيمثل الكون ساجدا بين يدي الطاعة. قال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. صدق الله العظيم.
1: كما تشاء إرادته سبحانه وتعالى أن يفيض من رحمته وعطائه فيخلق الخلق، ويمضي فيض الرحمة والعطاء فيخلق آدم عليه السلام، ويستمر فيض الرحمة والعطاء فيخلق من آدم وزوجته حواء النوع الإنساني،
0: وتصل الرحمة قمتها، ويبلغ العطاء ذروة الذرى. فإذا نحن نستمع إلى مزامير داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى وقرآن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
1: كانت البداية كنزا مخفيا، ثم شاء رب العالمين أن يخلق معجزاته من العدم إلى الدخان إلى الماء إلى بلايين النجوم إلى قطعة الصلصال إلى الخلية الحية إلى مخلوق يكتشف الكون ويبحث في السماء ويسعى لعطاء خالقه.

إلى خالق الأرواح أعملت همتي لأحظى به والشاهدون حضور، فيا من يراني عاملا متخلقا ألا إنني ظل لديه ونور. وإن لم يكن هذا مقالي فإنني عبيد لمن بالعالمين خبير.

0: قال أحد العارفين:
1: ذكرنا الله قبل أن نذكره، وعرفنا قبل أن نعرفه، وأعطانا قبل أن نسأله، ورحمنا قبل أن نتضرع إليه. كيف نسمح لقلوبنا أن يكون فيها سواه؟
0: قال تعالى: الله خالق كل شيء، ومعناه موجد الأشياء من العدم على غير مثال سابق، غير مسبوقة بنظير، لحكمة يعلمها سبحانه.
2: وقال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. صدق الله العظيم.
3: فلنتأمل جميعا في باهر القدرة وعجائب الصنع، ولننتقل من ملاحظة المصنوع إلى قدرة الصانع، ونجتلي من مشاهدة الخلائق روعة وعظمة الخالق، حتى إذا نظرنا إلى شيء وجدنا الله عنده، وكلما ذكرنا الاسم شاهدنا العجب العجاب من مواهب الخالق جل شأنه.
2: فسبحان الخالق المبدع، خالق الأكوان، وصانع قوانينها، وبيده وحده مقاليدها، وهو المحرك الأول لكل حركة فيه، مانح الرزق والحياة لكل كائن حي، يحيي الدودة ويرزقها في الصخرة الصماء، ويخرج القطن الأبيض من الطين الأسود، والفاكهة اللذيذة والزهرة الفواحة من التربة العفنة.
3: قال تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. صدق الله العظيم.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي نوحا، كان اسمه يشكر، ولكن لكثرة بكائه على خطيئته أوحى الله إليه: يا نوح لم تنوح؟ فسمي نوحا. فقيل: يا رسول الله، أي شيء كانت خطيئته؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنه مر بكلب فقال في نفسه: ما أقبحه. فأوحى الله إليه: يا نوح أخلق أنت أحسن من هذا.
1: إذا تفكر الإنسان في رحاب هذا الكون وما خلق الله من عوالم متطورة وغير متطورة، فلعل في هذا التفكر في بدائع صنع الله وجلائل آثاره ودلائل قدرته ما يصرف الإنسان عن التفكير في الهموم والأحزان أو الشكوى من الزمان.
0: فهذا الكون ما هو إلا مظهر من مظاهر القوة العليا والتفكير فيه ومحاولة الكشف عن أسراره، استظهارا لعظمة صانعه واستكشافا لآثار قدرته.

0: على الإنسان أن يتدبر في كل ما حوله إذا أراد أن يتعبد بهذا الاسم. فمتى عرف العبد معنى الخالق لابد أن يحاول الوقوف على كل ما يستطيع رؤيته أو معرفته بشتى الوسائل من أنواع الخلق، من أول السماوات والنجوم والكواكب إلى الأفراد والجماعات من النباتات والحيوان والطيور والحشرات وغيرها.
1: كل هذه المخلوقات خلقها الخالق سبحانه وتعالى من عدم، فلم تكن قبل خلقه لها شيئا، فهو سبحانه الموجد لها بدون سبق لها أو أصل موجود.
2: يجب على الإنسان أن يتقن عمله الإتقان المستطاع وإلى حد الطاقة، فيكون بذلك قد تدبر وتفهم واستجاب لما تدعوه الصفة الجليلة والاسم الكريم سبحانه وتعالى، الذي أحسن كل شيء خلقه. صدق الله العظيم.

إلهي، أنت الخالق الذي قدر الأمور ودبر الأشياء وهي في ظلام العدم، فامنحنا عيون التوحيد حتى نشهد الخلاق متجليا في النفس والآفاق، وامنحنا قوة نسوس بها أنفسنا حتى نطهرها من رجس الأغيار. إنك سبحانك على كل شيء قدير.

في نور الأسماء الحسنى، برنامج يكتبه محمود الشال، إخراج أنور عبد العزيز.

0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
1: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية. ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
4: بزبطولي وبنظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
3: وكمان بوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: All دواء all.
3: يا سلام.
5: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
5: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-6-08-4098.

0: Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the centre, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: الصوت الإسلامي إما في الأرض تهادى يرفعنا لا يبقي الجنة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، تحية لكم أينما كنتم، جمعة مباركة عليكم أجمعين.
1: أسعفوني خذوني إلى
0: يسعدني أن ألتقي بكم مجددا في متفرقاتنا الصباحية، متفرقات في الدين والحياة. صباح جديد ويوم جديد وجمعة جديدة، ويحدون الأمل دائما بأن يكون هناك الخير دائما بانتظارنا. أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأكثر في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة من الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وحبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إليكم متفرقاتنا والتي نستهلها دائما مع الدعاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. استبشروا خيرا وأحسنوا ظن بربكم، وأيقنوا أنه لا بد لليل أن ينجلي، وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض.

الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم.

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات.
1: صلي على نور الأعيان.
0: وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليه.

وهذه نصيحة في الحياة، نصيحة بألف. لا تطلع أحدا على نقاط ضعفك، ولا على كل ما يؤلمك أو يحزنك، ولا على الظروف التي تمر بها وتؤثر في حياتك مهما بلغت بينكما المودة. فالنفوس تتغير والعلاقات قد تتبدل، وليس كل من أحسنت الظن به يبقى على حاله. وعندما تنقلب المودة إلى خلاف، قد يستحضر البعض بعض الناس ما عرفوه عنك من مواطن ضعف ويتحدثون بها، وربما يعايرونك بها أو يستخدمونها للإساءة إليك. لذلك اجعل أسرارك في أضيق الحدود، ولا تكشف من حياتك إلا ما تدعو إليه الحاجة.

0: يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أخي المستمع، درب قلبك على استشعار النعم لا على عد النواقص، فإنك لا تمشي في طريق إلا وأنت تتقلب في فيض من عطائه، وتتنفس من رحمته، وتقتات من إحسانه، غير أن الألفة تسقط هيبة النعمة من العين، والغفلة تلبسها ثوب العادة، حتى يصبح أعظم الإحسان أمرا مألوفا لا يثير في القلب حمدا.
1: يا رحمن يا رب يا رحمن يا رحمن.
0: أخي المستمع، إذا رأيت الناس يشكون ما فاتهم فاذكر ما أعطيت، وإذا ضاقت بك الدنيا فافتح دفاتر النعم قبل أن تفتح دفاتر الهموم، واعلم أن القلب إذا اعتاد تأمل النعم امتلأ محبة لله وحياء منه وثقة به، ولسانه لا يفتر عن قوله الحمد لله، فما فتحت أبواب المزيد بمفتاح أعظم من الحمد، ولا دامت النعم بشيء مثل دوام الشكر.

يقول الدكتور علي محمد الصلابي في كتابه لا إله إلا الله أدلة وجود الله وأول المخلوقات، يقول: الله عظيم في ذاته وصفاته وأسمائه وجلاله ومجده لا تحيط به العقول ولا تدركه الأفهام ولا تصل إلى عظمته الظنون، فالعقول تحار في عظمته وإن كانت تستطيع بما منحت من الطوق والقدرة أن تدرك جانبا من هذه العظمة يمنحها محبة الله والخوف منه والرجاء فيه والتعبد له بكل ما تستطيع.

0: وهذه تذكرة.
1: وطرت في الأجواء أبغي ذرى السماء.
0: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال.

من كان مع القرآن. كان القرآن له صاحبا في الغربة، وثباتا عند الفتنة، وسلوة عند الشدة، وشفاء من العلة، ودليلا إلى الجنة، ومؤنسا في الوحشة.

ومن جميل ما قرأت في هذا الصباح. إن النعمة لا تفقد عظمتها لأننا ألفناها، الماء الذي نشربه، والهواء الذي يدخل صدورنا، والنوم الذي يرمم أجسادنا، والقدرة على الحركة، والستر والأمان، كلها معجزات يومية أطفأت كثرة التكرار وهجها في الوعي. وحين يغيب بعضها يدرك الإنسان أنه كان يعيش محاطا بكرم لا يحصيه.

قرأت: بالمال تستطيع شراء المنزل وليس الأسرة، الساعة وليس الوقت، السرير وليس النوم، الطعام وليس الشهية، الدواء وليس الصحة، التأمين وليس السلامة، الكتاب وليس العلم، القلم وليس الفكر، المتابعين وليس التأثير، الجوال وليس العلاقات، الملابس وليس الأناقة، تلك أشياء لا تشتري.

كيف تدوم النعم. قال سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه: النعمة موصولة بالشكر، والشكر متعلق بالمزيد، وهما مقرونان في قرن، ولن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي. تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
0: نعود إليكم مجددا مستمعينا ونواصل برنامج متفرقات في الدين والحياة. في أخبارنا المتفرقة لهذا النهار، مليارات دولارات في مرمى النيران، عمالقة تكنولوجيا مهددون في الخليج. أعلنت مجموعة أمازون الأمريكية في مذكرة عبر الإنترنت أنه من غير الممكن إعادة تشغيل مراكز بيانات عدة تابعة لها في الإمارات والبحرين تضررت جراء ضربات بطائرات مسيرة في آذار مارس الماضي. وجاء في بيان عن فرع المجموعة أمازون ويب سيرفيسز المتخصص في خدمات الحوسبة السحابية، بعد تقييم معمق توصلنا إلى أننا غير قادرين على إعادة إتاحة استخدام الموارد والبيانات الموجودة حصريا في عدد من المواقع. وأضافت فيما يتعلق بالبنى التحتية الواقعة في الإمارات أن معظم الزبائن تمكنوا منذ بداية الاضطراب في آذار مارس من معاودة عملياتهم في مناطق أخرى من خلال إعادة النسخ الاحتياطية المحفوظة أو نسخ البيانات التي بقي الوصول إليها ممكناً. أما في حالة البحرين فأشارت الشركة إلى أنها استنفذت كل السبل المتاحة لاستعادة البيانات والموارد التي لم تكن قد نقلت. وكانت صحيفة The Register قالت إن أمازون قامت بإعفاء عملائها من رسوم الخدمات السحابية في منطقة الشرق الأوسط طوال شهر مارس آذار 2026 بعد ضربة مباشرة لوحدات التخزين والبيانات في البحرين. وقد كلف هذا القرار أمازون ما يقدر بنحو 150 مليون دولار أمريكي باستثناء تكاليف مراكز البيانات المتضررة، وذلك لأن الأطر القانونية المدنية القائمة تحمل مشغلي مراكز البيانات العبء المالي لاستيعاب التكاليف ورد الأموال للعملاء في حال نشوب نزاعات عسكرية. وهذا الرقم يبدو ضئيلا في مقابل الخسائر التي تصل إلى مليارات الدولارات بسبب الضربات التي طالت مواقع التخزين والبيانات التي يرتبط عدد منها بحكومات في المنطقة على صعيد تخزين البيانات الحكومية والرسمية للدول. وتستثمر شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى مليارات الدولارات في مراكز بيانات وتخزين سحابية في دول الخليج بشكل أساسي، والتي باتت أهدافا للضربات الإيرانية ردا على استهداف منشآتها الحيوية كما تقول. وتعتبر الشركات المستثمرة في الخليج من أهم الشركات حول العالم في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتخزين قواعد البيانات الكبيرة، وتلحق الاستهدافات بها خسائر فادحة، خاصة وأن كثيرا منها يقدم خدمات للحكومات التي تعمل ضمن أراضيها، علاوة على خسائر الجانب الأمريكي. ورغم أن إيران خلال الحرب التي سبقت الهدنة ومذكرة التفاهم استهدفت بعضها، وخاصة مراكز تخزين سحاب لشركات عملاقة مثل أمازون وأوراكل، إلا أنها ضربت يوم أمس الأول، فالبنية التحتية لبيانات شركة أمازون الأمريكية في البحرين قد ضربت أول من أمس. وأشار بيان للحرس الثوري أن الاستهداف تم بصواريخ كروز لمنشآت أمازون ردا على قصف الجيش الأمريكي منشآت قيد البناء مدنية في دارخوين الإيرانية. وكان بيان للحرس الثوري قبل أشهر قال إن الولايات المتحدة تعمل على نقل الطبقات الرئيسية للقيادة والسيطرة والاتصالات التابعة لها إلى مراكز تجارية في 3 دول مطلة على الخليج بالاعتماد على البنى السحابية لشركتي أمازون ومايكروسوفت. وأشار إلى أن واشنطن تخفي مشاريعها العسكرية للذكاء الاصطناعي، خاصة مشروع مافن تحت غطاء بنى مدنية. وأوضحت أن هذا التحول في النموذج محاولة لزيادة قدرة الشبكة على الصمود أمام الهجمات التقليدية، دون إدراك أن ذكاء الشبكة نفسه هو بالضبط نقطة ضعفها، في إشارة إلى قدرة إيران على ضربها عبر الخليج. ووفقا لوكالة تسنيم الإيرانية، فإن الشركات التي وضعت على قائمة الأهداف للتعامل معها إيرانيا وتعتبرها ذات خطورة عسكرية هي كل من مركز البيانات السحابية في البحرية التابعة لشركة أمازون والمحطات الطرفية للأقمار الصناعية AN-52B، مراكز البيانات المرتبطة بخدمات مايكروسوفت السحابية أزور، والعقد الرئيسية لشبكة الاتصالات الخاصة بالطائرة MQ9، مواقع شركة أمازون السحابية والرادارات فائقة الحداثة ANTPY2. أيضا وخلاف التي ذكرتها البيانات الإيرانية، فإن العديد من الشركات الأمريكية الخاصة بقواعد البيانات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية تتواجد في دول الخليج، ومن أبرزها أمازون، وكانت من الأوائل في المنطقة وأطلقت عام 2019 منطقتها السحابية الأولى في الشرق الأوسط في البحرين وبعد ذلك في الإمارات، وهناك خطط هذا العام لإطلاق منطقة جديدة في السعودية باستثمارات تفوق 5 مليارات دولار. وتوفر الشركة خدمات حوسبة سحابية وتخزين وقواعد بيانات كبيرة، فضلا عن أدوات الذكاء الاصطناعي والأمان الإلكتروني وحماية البيانات الحكومية. أدت الضربات عليها منشآتها إلى تضرر جسيم لأجهزة التخزين السحابي وفقدان بيانات واسعة، فضلا عن إعفاء المشتركين من رسوم بمبالغ كبيرة جراء الأضرار التي لحقت بتعطل أعمالهم، ما كبد الشركة الكثير من الخسائر. الشركة الثانية هي شركة مايكروسوفت، وتعد شركة مايكروسوفت أزور من أهم شركات مراكز البيانات وخدمات الذكاء الاصطناعي في المنطقة، ولديها استثمارات بمليارات الدولارات في الإمارات عبر منشآت ومراكز لتخزين البيانات والذكاء الاصطناعي، إضافة لقطر، وهناك خطط لمراكز مماثلة في السعودية. وتقدم الشركة خدمات سحابية وتحليلات للبيانات، وتمتلك شراكات واسعة مع الحكومات في تلك الدول، وتقدم خدمات أمن، بيانات رسمية وأدوات ذكاء اصطناعي. أيضا جوجل، وتمتلك جوجل خدمات سحابية في كل من السعودية وقطر والإمارات واستثمارات كبيرة بمليارات الدولارات وبنية كبيرة للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات بالتعاون مع الصناديق الاستثمارية التابعة لتلك الدول. أيضا أوراكل، فقد أنشئت شركة أوراكل الأمريكية، فهي أنشأت منطقتين سحابيتين في السعودية ومناطق سحابية في دبي وأبوظبي لدعم التحول الرقمي، فضلا عن خدمات قواعد البيانات المؤسسية وخدمات الذكاء الاصطناعي وتوفير بيئات تقنية للحكومات والشركات في مجال التخزين الرقمي. أيضا من أبرز الشركات الأمريكية العاملة في الخليج شركة إكوينكس، التي توفر بنية تحتية لمراكز البيانات وتبادل المعلومات في دبي وقطر، وتربط بين الشركات والمساحات السحابية، وهي من الشركات القديمة في القطاع التكنولوجي، ومقرها في كاليفورنيا في الولايات المتحدة، وتوفر خدمات اتصالات فائقة السرعة في المنطقة. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني في نيسان أبريل الماضي استهدافه مركز الحوسبة السحابية التابع لأمازون في البحرين، ردا على هجمات أمريكية وأخرى للاحتلال. وأضاف الحرس الثوري في بيان أن أمازون إحدى الشركات التي تمارس أنشطة تجسس وعمليات إرهابية ضد إيران، كما استهدف في الشهر ذاته استهدافه مركز بيانات لشركة أوراكل في دبي، ردا على استمرار عمليات الاغتيال بحق مسؤولين إيرانيين. كان هذا الخبر مستمعينا عن مليارات الدولارات التي هي الآن في مرمى النيران، فعملقت التكنولوجيا من الشركات التي ذكرناها أمازون ومايكروسوفت وغيرها مهددون في الخليج. وأود أحبائي قبل أن نختم برنامج اليوم أن نعود ونذكر بمشروعنا الإنساني والخيري الذي نقوم عليه، وهو بناء وحفر بئر للمياه في اليمن. حاجة أهل اليمن كبيرة وكبيرة جدا للمياه، هم بحاجة للمياه لأن المياه ليست بين أيديهم ولا يقدرون الحصول عليها بسهولة. فأهل اليمن هن أكثر منهم موجودين بمخيمات، هن لاجئين في بلادهم بسبب الحروب، انتقلوا إلى مخيمات، عايشين بخيم فقيرة جدا، فقط يدوب إن بتقويهم وبتغطي فوق راسهم كما نقول. ولكن هذه الخيام بتفتقد للكثير من المقومات، مقومات العيش لأي أسرة بدها تعيش براحة وأمان مع أهلها. إضافة لذلك قلة المياه، المياه قليلة جدا وغير متوفرة، هي موجودة في جوف الأرض ولكن الحصول عليها في صعوبة، لازم يجيبوا معدات ثقيلة لحتى يحفروا الأرض ويطلعوا يسحبوا منها المياه ويعملوا آبار لحتى الناس تستفيد. هالعملية بتكلف 26,000 دولار. ونحن عم ننوه ودايما نذكر بهالموضوع الإخوة والأخوات يلي عم يسمعونا لحتى يشاركوا معنا بهالعمل الإنساني. اليوم تحديدا تقريبا تجاوزنا 20,000 وشوي من أصل 26,000، وأكيد كل حدا بيدخل على اللينك بيشوف المبلغ قديش كان، يعني قديش هو موجود، ولما هو بيضيف مبلغه قديش بيصير. فإن شاء الله يا رب بميزان حسناتكم الله يبارك بالجميع، يعني قدرنا أنه نحصل على 20,000 دولار من أصل 6,000، فبقي عنا الخطوة الأخيرة وأنه نحصل على 6,000 دولار. فإن شاء الله بدعمكم وبمجهودكم بإذن الله تعالى بيحصل أهلنا على بئر مياه يستفيدوا منه بحياتهم اليومية، بيمنع عنهم الأمراض لأنه أكيد قلة المياه بتجيب أمراض، بيكون النظافة الشخصية بتكون قليلة. بعدين نحن عنا حاجة ملحة للمياه خاصة بموضوع الوضوء، يعني كل شخص عم يتوضى وعم يأكل وعم يشرب من هالمياه يلي نحن وفرنا له إياها. أنت بكل نقطة مياه أخي المستمع عم تاخد حسنة بإذن الله تعالى. فإن شاء الله بميزان حسناتكم بإذن رب العالمين لكل اللي شاركوا معنا ولكل اللي بدون يشاركوا بإذن الله بهالمشروع هيدا. اللي بحب يتواصل معي يتواصل معي على رقم الموبايل 0416727983. فإذا 0416727983. كمان بدي أذكركم باحتفالية كتير كتير كبيرة، احتفالية سنوية تقيمها جمعية رحمة في جيلفورد برئاسة الشيخ عزام مستو هذا العام. وطبعا بما أنه الطقس إن شاء الله يا ربي يبقى كما هو، مساعد كتير أنه يقام هذا الحفل بمكان مفتوح مثل ما هن عودونا سنويا، لكن المرة الماضية كان في شتاء فعملوها بمركزهم بجيلفورد، لكن اليوم الحمد لله الطقس أفضل، فلذلك حيكون يوم السبت من الساعة 1:30 الظهر لغاية الساعة 8:30 المساء، يعني يوم عائلي، بيكنيك عائلي، بتجوا أنتوا وولادكم وأحفادكم وأصدقائكم ومين ما بتحبوا تجيبوا معكم. البارك مفتوح، حيكون في هنيك رايدز للأولاد، في ألعاب، في شوباك، في كمان بالليل حيكون في فاير ووركس، كتير من النشاطات والإشياء والمأكولات والمشروبات كلها رح بتكون موجودة هنيك، وكتير منها حيكون مجاني للعائلات اللي رح تجي وتجيب أولادها لحتى يفرحوا. أهم شيء نحن نوجه أولادنا ونفهمهم أنه هيدي الاحتفالية هي لذكرى المولد النبوي الشريف، نحن منحتفل بولادة رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، بذكره، بالصلاة عليه، بذكر مآثره وأيضا سيرته العطرة. إضافة لذلك بيكون في الضيافة يلي بتتقدم للحضور والأجواء العائلية، ومثل ما ذكرنا الألعاب اللي متواجدة للأطفال لحتى يلعبوا فيها. هالشي هيدا كمان بيخليهم يحسوا ببهجة الفرحة اللي نحن يعني فرحانين بشكل أكبر. فكل اللي عم يسمعونا مدعوين هن وعائلاتهم لحضور هذا اليوم الكبير،
3: وهذه الاحتفالية الكبرى اللي حتكون يوم السبت من الساعة 1:30 الظهر ولغاية الساعة 8:30 المساء بحديقة تشستر هيل بارك. بتشستر هيل بارك أكيد كلكم بتعرفوها، الحديقة الكبرى اللي بتواجد فيها كتير من الأسر أسبوعيا، فهنيك إن شاء الله التجمع حيكون والاحتفالية حتكون، وأكيد المساء بيكون الاحتفالية بالأناشيد والابتهالات وأيضا المدائح النبوية. فإن شاء الله نتمنى حضور الجميع والمشاركة بها الاحتفالية، ومنوجه تحية كبيرة طبعا لكل أفراد فرقة أحباب المصطفى اللي رح ينشدوا. كمان بدنا ننوه أنه المنشد السوري الكبير منصور زعيتر رح يحيي هذا الاحتفال، هو وأخونا والمنشد أيضا الكبير الأخ يوسف الريش وفرقة أحباب المصطفى، وإن شاء الله بتكونوا هنيك وبتفرحوا وبتنبسطوا بهالأناشيد والابتهالات والأجواء الإسلامية والعائلية اللي حتكون يعني متوفرة ومتواجدة. بتمنى للجميع الحضور بإذن الله تعالى. تحياتنا لإلكن جميعا، ما تنسوا هيدا السبت بإذن الله من الساعة 1:30 ولغاية الساعة 8:30 المساء بإذن الله تعالى. لهون مستمعينا رح ينتهي لقائي معكم لليوم. مثل ما بتعرفوا يوم الجمعة برنامجنا ما بيكون طويل كتير، حتى يكون عنا متسع بإذن الله تعالى لحتى نستمع لتلاوة سورة الكهف كاملة قبل أذان الظهر، ومن ثم يرفع الأذان، من بعده ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل وقائع خطبتي وصلاة الجمعة لهذا النهار. للجميع لكم مني أطيب وأجمل تحية، لا تنسوا ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، وجمعة مباركة عليكم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر، الله أكبر،

0: الله أكبر.
1: لا إله إلا الله.
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحانك اللهم وبحمدك، أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة، فلك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا رب لك وجهت وجهي، فأقبل إلي بوجهك الكريم واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلي وراض عني. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، وأستغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقي ورضاء نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. يا واسع المغفرة يا غفور، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولأمة نبينا سيدنا محمد مغفرة عامة، وارحمني وارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. يا رب إن تعذبنا فإنا عبادك، وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعاهة، ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا أرحم الراحمين. يا رحمن أنت غياثي فبك أغوث، وأنت ملاذي فبك ألوم، وأنت عياذي فبك أعوذ. سبحانك اللهم وبحمدك، قولك الحق ولك الملك، إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون، فسبحانك بيدك ملكوت كل شيء، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. يا باسط اليدين بالعطايا، يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الجود والكرم، يا رب يا رحمن يا مستعان يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، أنت ربنا الأكرم، فأعطنا من خير ما أعطيت، وامنع عنا كل شر قضيت. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اجتباه واصطفاه وجعله رحمة للعالمين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يطلب من المؤمنين ويطلب من المسلمين أن يتدبروا القرآن الكريم، لأن القرآن هو كتاب هداية، ولأن القرآن هو كتاب الصراط المستقيم. فالأمة الإسلامية مدعوة اليوم لأن تتدبر القرآن الكريم وتعيد القراءة للقرآن الكريم. فالأمة الإسلامية اليوم كما تدعي أنها أمة أقرأ، ولكن إذا نظرنا إلى هذه المقولة نجد أن الأمم الأخرى تقرأ أكثر من الأمة الإسلامية. ومن خلال الإحصائيات تبين أن العرب والمسلمين أقل الأمم قراءة في العالم. فالمطلوب من الأمة في هذا الزمن أن تعيد القراءة، القراءة التي بدأت بالوحي في غار حراء مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا حبيبه ونبيه وصفيه ونجيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات الأولى التي نزلت في غار حراء: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. على الأمة الإسلامية أن تعيد القراءة. يقول أحد المفكرين العلماء: إذا أرادت الأمة أن تفهم القرآن وأن تطبق القرآن وأن يكون القرآن كتاب هداية، فعليها أن تقرأ القرآن وكأنه عليها أنزل. أي كل فرد من أفراد الأمة إذا أراد أن يستفيد من القرآن ويتدبر القرآن وأن يكون القرآن كتاب هداية، فيجب عليك أيها الإنسان أن تقرأ القرآن وكأنه عليك أنزل، أي كأن هذه الآيات مخاطب بها كل فرد منا يا أخوان الكرام. اقرأ باسم ربك الذي خلق. فلنعيد القراءة يا أخواني من القراءة المجردة، من القراءة التي تبعد كل البعد عن الوحي. نقرأ قراءة جديدة، لأن من معاني اقرأ لها ثلاثة معاني كما قال العلماء. المعنى الأول من اقرأ معناها تفكر، والمعنى الثاني تعلم، والمعنى الثالث ادعو. فأيها الإنسان حتى تفهم القرآن تفهم القراءة بأنها قراءة تفكرية. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أول نوع من القراءة التفكر، والنوع الثاني التعلم، والنوع الثالث الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا نظرنا إلى الفعل اقرأ نجد أنه فعل متعدي، لأن في اللغة العربية الفعل نوعان: فعل لازم وفعل متعدي. والفعل اللازم الذي يكتفي بفاعله، تقول نام الولد خلص انتهت الجملة، أركان الجملة مستوفية. ولكن تقول أكل الولد، أكل الولد ماذا؟ الجملة لم يكتمل معناها هنا، فالجملة بحاجة إلى مفعول به حتى يكتمل المعنى. وكذلك الأمر في هذه الآية، الله سبحانه وتعالى يخاطب الأمة ويخاطب حبيبه صلى الله عليه وسلم ويقول له اقرأ، ولكن لم يبين لنا سبحانه وتعالى ما هو نوع القراءة. فالقراءة مفتوحة أمام الإنسان،
أي اقرأ أيها الإنسان، اقرأ كتاب ربك. والكتاب هنا له معنيان: الكتاب المقروء وهو القرآن الكريم، والكتاب المنظور وهو الكون. اقرأ، يجب أن تكون القراءة ليست قراءة مجردة كما قلنا، وإنما قراءة مقرونة باسم ربك الذي خلق. فالإنسان عندما يقرأ القرآن يقرأ القرآن باسم ربك الذي خلق، وعندما ينظر الإنسان في هذا الكون ينظر في هذا الكون نظرة تدبر ونظرة تفكر، نظرة باسم ربك الذي خلق. وإذا نظرنا أيضا إلى هذه الكلمة اقرأ باسم ربك الذي خلق، يمكننا أو نستأنس ببعض التفاسير وببعض الأقوال: اقرأ الحياة باسم ربك الذي خلق. الحياة من منظور ربك الذي خلق، والحياة فيها نوعان: إما أن تجلب نفع أو تدفع ضر. فلذلك الله سبحانه وتعالى يبين لنا نوع هذه القراءة في سورة الكهف، والتي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأها كل أسبوع. كل أسبوع نقرأ سورة الكهف لأنها فيها أجر عظيم كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل في سورة الكهف مبينا لنا نوع القراءة: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، تلك الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ وفي آخر الآيات: وأحيط بثمره وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. إذن إخواني الكرام، في هذه الآيات الكريمات يبين لنا الله سبحانه وتعالى كيف تقرأ الحياة. تقرأ الحياة بأن هذه الحياة نعمة من الله سبحانه وتعالى، بأن كل شيء أعطاك الله عز وجل إياه هو نعمة منه جل جلاله، لأن الله عز وجل يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. اقرأ الحياة، اقرأ الوقت، اقرأ النعم، اقرأ كل شيء باسم ربك الذي خلق. فالذي خلقك من العدم هو الله، والذي خلقك من نطفة هو الله، والذي خلق هذا الكون هو الله، والذي خلق الهواء هو الله، والذي جعل قلبك يدق في بين جنبيك هو الله سبحانه وتعالى، والذي أعانك على العمل هو الله، والذي جعل لك الليل والنهار هو الله، والذي سخر لك كل شيء في هذا الكون هو الله. فعليك أيها الإنسان أن تنسب كل النعم لله سبحانه وتعالى. فالإنسان في هذه الدنيا عندما يتذكر بأن كل شيء من الله يخجل أمام الله سبحانه وتعالى، لأنه مقصر بحق الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة من نعم الله لا تستطيع أن تؤدي شكرها. بالله عليك، إذا أغمضت عينيك هل تستطيع أن تذهب إلى بيتك بدون عينين؟ بس هذه النعمة، فقط هذه النعمة يا أخواني، نعمة النظر. إذا أغمضت عينيك الآن هل يمكنك أن تذهب إلى البيت وأنت مغمض العينين؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ولئن شكرتم لأزيدنكم. الكلام مع اقرأ طويل، والكلام مع اقرأ له تفصيل. نكتفي بهذا القدر، علنا نكمل مع اقرأ دروس وخطب إن شاء الله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين، استغفر الله.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، all praise is due to Allah, the Lord of the world. He created us, taught us, guide us and blessing us with many blessings. I bear witness that there is not God worthy of worship except Allah. And I bear witness that Muhammad is his servant and messenger. May Allah's peace and blessing be upon him, his family and his companions. Dear brother and sister, I advise myself and you to have taqwa of Allah, to be conscious of Allah and to obey him. Allah says, اقرأ باسم ربك الذي خلق. Read in the name of your Lord who created. These were among the first words revealed to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Think about the word. Read. It reminds us of knowledge, learning, and understanding and awareness. But Allah didn't simply say read. He said, read in the name of your Lord. He teaches us that knowledge should be connected to faith and good character. So we can reflect on these three parts. Read, knowledge, your Lord, education, good character, and purification of the heart. Who created faith in Allah and knowing our Creator? Knowledge without good character can become dangerous. A person may be intelligent and dishonest. He may have knowledge but use it to harm others. He may have power but use it for zulm and injustice. That is why we need not only knowledge but also faith and good character. Dear Muslims, the Quran also teach us to read and understanding the world around us. Allah says, فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Travel through the land and see what was the end of those who rejected the truth. We should learn from history. We should learn from experiences. We should think about consequences of our decisions. The story of two gardens, Allah gave us powerful example in Surah Al-Kahf. A man was given two beautiful gardens full of grapes, palm trees, crops, water, and fruit. Allah says, وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ. He had abundant fruit and wealthy, but the man became proud. He said, أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. I have more wealth than you and more people supporting me. Then he said, ما أظن أن تبيد هذه أبدا. I don't think this will ever disappear. He saw the blessing, but he forgot the one who gave him the blessing. His believing companion reminded him, ما شاء الله لا قوة إلا بالله. Whatever Allah wills, there is no power except through Allah. This is an important lesson. We should work hard. We should plan. We should study, we should build our future, but we must never forget Allah. Money is a blessing, health is a blessing, children are a blessing, knowledge is a blessing, technology is a blessing, but every blessing is also a responsibility. And we must use Allah's blessing in a way that pleases Him. Allah say, وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ. His fruits and property were completely destroyed. He regretted that had happened, but it was too late. The lesson is, don't only look at what you have today. Think about where your choice will lead you tomorrow. Dear brother and sister, the Quran teaches us that a strong person is not simply someone who knows a lot. A strong person is someone who has knowledge, faith, good character, and wisdom. So remember, read, meaning learn. Know your Lord. Develop good character. Know the Creator. Creator, strengthen your faith. And when you receive a blessing, don't become proud. Allah Azza wa Jal said, ما شاء الله لا قوة إلا بالله. Whatever Allah wills, there is no power except through Allah. May Allah give us beneficial knowledge. May Allah strengthen our faith. May Allah improve our character. May Allah protect our families and children. May Allah help us, our time, wealth, knowledge and technology in ways that please Him. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أخواني الكرام، قبل أن نختم نذكركم بأن يعني الجمعية بفضل الله سبحانه وتعالى يعني أنهت بناء مسجد يانغ، وبقي بعد الديون على المسجد، كما أن الجمعية بفضل الله تعالى اشترت كنيسة وحولتها إلى مسجد في منطقة ميلبورن، وكذلك اشترت كنيسة أخرى في منطقة بيرس، كذلك بفضل الله حولتها إلى مسجد، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنة، حتى لو دفعت القليل، قليل، ولكن الله عز وجل الله كريم يكثر سبحانه وتعالى. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا كريم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولمن علمنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأقم الصلاة.
1: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

السنة المستديمة

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: أيها الإخوة، نقلنا لحضراتكم من مسجد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه وقائع صلاة الجمعة وعلى الهواء مباشرةً.

تتشرف جمعية رحمة الإسلامية الأسترالية بدعوتكم مشاركتها احتفالها الديني الإنشادي الكبير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف هذا السبت 19 من شهر سبتمبر الحالي. تجمع عائلي كبير يبدأ من الساعة 1:30 ظهرا وحتى الساعة 8:30 مساء. ألعاب مجانية للأطفال، جامبينج كاسل وشو باجز، وأيضا هدايا والكثير الكثير. هذا الاحتفال يحييه المنشد الكبير الشيخ منصور زعيتر.

0: وأيضا فرقة أحباب المصطفى بقيادة الشيخ يوسف الريش.
1: محمد وأنا أشرف الأعرام والعجم.
0: انضموا إلينا أنتم وعائلاتكم، نرحب بالجميع في هذه الاحتفالية الكبرى على العنوان 67 كامبل هيل رود، جيلفورد.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 18 من أيلول سبتمبر لعام 2026. صنعاء، تشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية الشرعية والمتمردين الحوثيين على عدد من الجبهات واتساع التداعيات الإنسانية. وفي واشنطن أعلنت الخارجية الأمريكية الموافقة على صفقة بيع محتملة لمعدات عسكرية للسعودية بقيمة 24.3 مليار دولار. وقالت الخارجية الأمريكية إن صفقة البيع المحتملة مع السعودية تشمل مقاتلات من طراز F-35. وفي اليمن، قال رئيس الوزراء اليمني إن التصعيد الذي تنفذه جماعة الحوثيين في الساحل الغربي ومضيق باب المندب لا يمكن فصله عن الدعم الإيراني الممنهج للجماعة. فيما أدانت قطر بأشد العبارات استهداف جماعة الحوثيين محافظة الطائف بالسعودية، وأدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الاعتداء الحوثي على الطائف. فيما قال مسؤول أمريكي إن بلاده تتوقع أن يواصل الحوثيون الالتزام بشروط وقف إطلاق النار. عسكريا، أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذها غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في مفرق الذكرى ومنطقتي الدمنة والراهدة بمحافظة تعز. وفي ظل قراءة لتصاعد الهجمات لمحاولة السيطرة على جبل كهبوب الاستراتيجي المطل على مضيق باب المندب، أوضح مراسلون أن الحوثيين يدفعون بتعزيزات وإمدادات مكثفة من عدة محافظات لتأمين مواقعهم المتقدمة. وأشارت الأنباء إلى أن القوات الحكومية تتصدى وفق استراتيجية دفاعية معتمدة على سلاح الطيران المسير والغارات والمدفعية لإجهاض محاولات التقدم، بالتزامن مع تحذيرات رسمية أطلقتها الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي والشركاء الإقليميين من مخاطر كسب الوقت وتداعيات الاستحواذ على الممر البحري الحيوي على أمن الملاحة الدولية. ومن جهته، أدان الاتحاد الأوروبي هجمات الحوثيين على السعودية بما فيها الهجوم الذي استهدف مكة المكرمة. وقال مكتب المتحدث باسم جهاز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يتضامن بشكل كامل مع السعودية، وشدد على أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن هجمات الحوثيين تضر بإمكانية التوصل إلى حل غير عسكري للصراع في اليمن، كما تلحق الضرر بالأمن الإقليمي. من جهته، أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة 90 من عناصر الحوثيين خلال مواجهات مع القوات الحكومية في مديرية الوازعية غربي محافظة تعز جنوب غرب البلاد. وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز إن 30 من عناصر ميليشيا الحوثي قتلوا وأصيب نحو 90 آخرين خلال مواجهات عنيفة تركزت في محيط مفرق الضريفة بالمديرية. وأضاف البيان أن المواجهات رافقها إسناد جوي، مشيرا إلى أن الغارات استهدفت تجمعات ودوريات تابعة للحوثيين في منطقة المواجهات ومناطق أخرى في الوازعية. وبحسب البيان، أسفرت المواجهات والغارات عن تدمير 6 دوريات عسكرية ودبابتين تابعتين للحوثيين، إلى جانب الخسائر البشرية التي أعلنت عنها قيادة المحور. روما، قال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو إنه قرر تحريك البحرية الإيطالية لضمان مرور السفن الإيطالية بأمان في مضيق باب المندب، حيث اقتربت حركة الملاحة البحرية من التوقف بسبب الاشتباكات في اليمن. جاء ذلك في تصريحات خلال منتدى بحري تناول فيها تأثير تصاعد الاشتباكات على الساحل الغربي لليمن على سلامة الملاحة في مضيق باب المندب، والذي يعد أحد أكثر النقاط حساسية في منظومة الخدمات اللوجستية العالمية. وأشار وزير الدفاع الإيطالي إلى أن الوضع الصعب الذي ظهر مجددا في مضيق باب المندب، والذي يضاف إلى أزمة هرمز والتداعيات الاقتصادية للعديد من التوترات الدولية. نيويورك. تبادلت سوريا وإسرائيل وتركيا الاتهامات في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا، في وقت أعلنت فيه دمشق انفتاحها على حلول دبلوماسية واتفاق أمني برعاية أمريكية، مؤكدة أن ذلك لا يعني القبول بالاحتلال أو التخلي عن حقوقها السيادية. وقال المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم العلبي إن بلاده تريد المضي نحو الحلول الدبلوماسية واتفاق أمني برعاية أمريكية وبدعم من أعضاء مجلس الأمن، لكنه شدد على أن هذا المسار لا يعني بأي حال من الأحوال قبول الاحتلال أو التنازل عن حقوق الشعب السوري. واتهم العلبي إسرائيل بالتوغل في قرى سورية وقصف منشآت داخل البلاد، وقال إن دمشق انخرطت بحسن نية في المبادرة الأمريكية وفتحت باب الحوار للتوصل إلى اتفاق أمني، لكن إسرائيل لم تقدم بحسب قوله ردا ملائما، وقابلت هذا المسار بالغارات والتوغلات والاعتداءات والانتهاكات. وأضاف أن سوريا تعمل على بناء مؤسساتها واستكمال مسار الدمج العسكري والإداري وتكثيف جهود مكافحة تنظيم الدولة وشبكات تهريب المخدرات، كما قال إن دمشق تتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمعالجة ما وصفه بإرث النظام السابق في ملفي الأسلحة الكيميائية والمواد النووية. في المقابل قال مندوب إسرائيل داني دانون إن بلاده تجري محادثات مباشرة مع الحكومة السورية بهدف التوصل إلى اتفاق أمني، مشترطا أن تبسط دمشق سيطرتها على كامل أراضيها وألا تستخدمها قوات أجنبية أو جماعات مسلحة لتهديد إسرائيل وفق قوله. وبرر دانون الإبقاء على منطقة عازلة أمنية في مرتفعات الجولان باعتبارات أمنية، قائلا إن بلاده تريد منع هجوم عبر الحدود من الأراضي السورية على غرار هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. فيما وجه المندوب الإسرائيلي اتهامات إلى تركيا بشأن وجودها العسكري في شمال سوريا، وزعم أن أنقرة تنشر نحو 20,000 جندي وتدير 100 قاعدة ونقطة عسكرية داخل سوريا وتسيطر على نحو 5% من أراضيها، كما اتهمها بتوسيع نفوذها العسكري وبدعم حماس وحزب الله. ورد مندوب تركيا أحمد يلدز بأن التعاون العسكري بين أنقرة ودمشق يتم بموافقة الحكومة السورية، رافضا مقارنة ما وصفه بالتعاون الثنائي المشروع بالوجود الإسرائيلي في الأراضي السورية. وقال يلدز إن تعزيز قدرات سوريا الوطنية حق سيادي لا يهدد أي طرف، ووصف إسرائيل بأنها قوة احتلال، متهما إياها بتقويض الاستقرار في سوريا عبر الهجمات والتحركات العسكرية والتصريحات التي وصفها بالاستفزازية. نيويورك. صوتت 152 دولة لصالح قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب الولايات المتحدة بالتراجع فورا عن قرارها منع الوفد الفلسطيني من المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية. ورحبت الخارجية الفلسطينية في بيان بالقرار، وقالت إنه رفض لقرار الإدارة الأمريكية باعتباره مخالفة واضحة لاتفاقية المقر. وجاء هذا القرار بعد أن رفضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعام الثاني على التوالي منح تأشيرات لوفد فلسطيني رفيع المستوى للمشاركة حضوريا في اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك. وقالت الوزارة إنها تثمن مواقف جميع الدول التي رعت هذا القرار من دول شقيقة وصديقة، بالإضافة إلى الدول التي صوتت بالإجماع لصالح هذا القرار. وشدد البيان على أن صوت الشعب الفلسطيني سيصل إلى الأمم المتحدة، وأن كلمة رئيس السلطة محمود عباس ستقدم في موعدها في الساعة والتاريخ المحددين عن طريق العرض المتلفز. قطاع غزة. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قطاع غزة، في حين أعلن جيش الاحتلال اغتيال 2 زعم أنهما من القادة العسكريين في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس. وأفادت مصادر فلسطينية محلية باستشهاد الفلسطيني محمد ناصر سليمان لبيوك وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على منطقة نهر البارد شرقي المسلق بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، في حين نقل المركز الفلسطيني للإعلام عن مصدر طبي استشهاد الفلسطيني سعيد برهم متأثرا بجروح أصيب بها العام الماضي جراء قصف إسرائيلي استهدف جنوبي قطاع خان يونس. ووفق المصادر نفسها فقد أصيب مواطن برصاص جيش الاحتلال شمالي مدينة حمد شمال غرب خان يونس. وفي وسط القطاع أصيب فلسطينيان برصاص الاحتلال في شارع صلاح الدين شرق مخيم نصيرات، في حين أصيب فلسطينيان آخران إثر قصف إسرائيلي استهدف سطح مدرسة الدرج التي تأوي نازحين وسط مدينة غزة، بينما جددت مدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشرقية من المدينة. وفي الأثناء أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قائدين في كتائب القسام خلال غارتين منفصلتين في قطاع غزة خلال اليومين الماضيين. وقال جيش الاحتلال إن قواته قتلت الأربعاء قائدا في وحدة النخبة التابعة لكتائب القسام يدعى محمد جمال أحمد عيد خلال غارة في منطقة البريج وسط قطاع غزة. وأضاف جيش الاحتلال أن غارة أخرى نفذها في مدينة غزة استهدفت قائد فصيل في المنظومة البحرية التابعة لكتائب عز الدين القسام يدعى صالح زياد إبراهيم مقدد. أنقرة. دعت وزارة الدفاع التركية اليونان إلى احترام الوضع غير العسكري للجزر، منتقدة زيارة رئيس الوزراء اليوناني لجزيرة كاستيلوريز المعروفة أيضا باسم ميس ولقائه بالقوات العسكرية المتمركزة فيها بالتزامن مع نشر لواء كوماندوس تركي قبالة جزر يونانية على ساحل بحر إيجا. وتعد كاستيلوريز بحكم اتفاقيات مبرمة جزيرة منزوعة السلاح، لكنها لطالما كانت إحدى بؤر التوتر بين الجانبين. وقالت الوزارة إن وجود عناصر عسكرية وسفينة حربية في الجزيرة التي سلمت إلى اليونان بموجب معاهدة باريس للسلام المبرمة عام 1947 وعرض هذه العناصر بشكل علني أمام الرأي العام خلال الزيارات الرفيعة المستوى لا يتوافق مع وضع الجزيرة، كما أنه لا يسهم في السلام والاستقرار. وشددت على أنها لن تقبل بمحاولات فرض أمر واقع يتعارض مع الالتزامات الدولية، داعية اليونان إلى الالتزام بالتزاماتها الناشئة عن المعاهدات الدولية، مؤكدة تمسكها بالحوار وعلاقات حسن الجوار في بحر إيجا وشرق المتوسط مع مواصلة حماية حقوقها ومصالحها بموجب القانون الدولي. الخرطوم. أحرز الجيش السوداني تقدما ميدانيا جديدا في ولايات كردوفان، حيث سيطرت قواته والقوة المشتركة للحركات المسلحة المساندة لها على منطقة الفرشاية القريبة من مدينة الدلنج في ولاية جنوب كردوفان، بالتزامن مع إعلان السيطرة على منطقة الممسوكة في ولاية شمال كردوفان بعد يوم واحد من التقدم في سودري وانتشار قواته في مدينة بارا. وقالت مصادر عسكرية إن القوات المسلحة خاضت معارك وصفتها بالعنيفة مع قوات الدعم السريع في منطقة الفرشاية قبل أن تتمكن من بسط سيطرتها عليها، حيث طاردت القوات المسلحة خارج المنطقة وكبدتها خسائر واسعة. وتقع الفرشاية على الطريق الذي يربط مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردوفان بمدينة الدلنج في جنوب كردوفان، وتعتبر ذات أهمية استراتيجية لحركة القوات والإمدادات بين الولايتين، وامتدادا لانتشار قوات الدعم السريع غربا نحو إقليم دارفور وجنوبا نحو مناطق سيطرة حليفته الحركة الشعبية في الشمال جناح عبد العزيز الحلو في جبال النوبة. طهران. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم استهداف ناقلة نفط ترفع علم توغو في مضيق هرمز، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية إيرنا. وجاء في بيان لقائد البحرية التابع للحرس الثوري علي عظمائي في وقت مبكر من صباح اليوم، حاولت ناقلة النفط ترند المخالفة التي ترفع علم توغو عبور مضيق هرمز بشكل غير قانوني بتحريض وتضليل من الجيش الأمريكي، لكنها أصيبت وأجبرت على التوقف بعد اندلاع حريق فيها. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يقترب من منعطف حاسم في المواجهة مع إيران تتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع، فيما نقلت شبكة CBS عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إيران أسقطت مسيرتين أمريكيتين من طراز MQ-1 خلال الأيام الماضية. ونقل موقع إكسوس عن مسؤولين أن ترامب أمر بالحفاظ على مستويات القوات الحالية بالشرق الأوسط حتى نهاية العام في حال العودة للقتال. وفي طهران أشادت إيران بفيتو روسيا والصين في مجلس الأمن ضد مشروع القرار الأمريكي لتمديد ولاية فريق لجنة عقوبات إيران، فيما استدعت الخارجية الإيرانية السفير الألماني في طهران على خلفية تصريحات مسؤولين ألمان ضد طهران. واشنطن. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على بورصة العملات الرقمية بيت بنك وأفراد وكيانات مرتبطة بها بدعوى مساعدتها إيران على تجنب العقوبات. وقالت الوزارة إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية استهدف ضمن عملية الإقصاء الاقتصادي مكونات رئيسية من البنية التحتية الإيرانية لتجاوز العقوبات القائمة على الأصول الرقمية. وأضافت أن مشروع الأصول الرقمية بيت بنك الخاضع لسيطرة الممول الإيراني بابك زنجاني والمدرج على قوائم العقوبات أدرج ضمن قائمة العقوبات، موضحة أن العقوبات تشمل أيضا شركة بيشتاز سيمورغ للتجارة الإلكترونية المطورة للبورصة، إضافة إلى 3 أشخاص مرتبطين بزنجاني. واشنطن. أصدر القضاء الأمريكي حكما بسجن سمير عثمان الشيخ أحد رموز النظام السوري المخلوع لمدة 60 عاما بتهمة تعذيب السجناء والكذب على مسؤولي الهجرة الأمريكيين من أجل الحصول على حق الدخول إلى الولايات المتحدة. وأدانت هيئة محلفين الشيخ الذي يبلغ من العمر 74 عاما في مارس آذار 2026 بتهمة واحدة تتمثل في التآمر لارتكاب التعذيب، وثلاث تهم تتعلق بالتعذيب، وتهمة واحدة تتعلق بالتزوير في التأشيرة، وتهمة واحدة تتعلق بمحاولة التزوير في التجنيس وفق وزارة العدل الأمريكية. وأظهرت الأدلة المقدمة أثناء المحاكمة أن الشيخ أمر وشارك في تعذيب السجناء خلال فترة توليه رئاسة سجن عدرا والمعروف أيضا باسم سجن دمشق المركزي، وذلك في الفترة من عام 2005 وحتى عام 2008. وقالت الوزارة إن الشيخ ارتكب فظائع حقوقية في سوريا شملت قمع المعارضة السياسية وكذب بشأن ماضيه للدخول إلى الولايات المتحدة في عام 2020. وقال المدعون إن الشيخ أمر مرؤوسيه بإلحاق الأذى الجسدي والنفسي بالسجناء لقمع المعارضين، وكان يشارك أحيانا شخصيا في مثل هذه الوقائع. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم. قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة 18 من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: أعلنت حكومة العمال الأسترالية عن حزمة جديدة من إصلاحات الهجرة تهدف إلى خفض صافي الهجرة الخارجية بما يتماشى مع التوقعات الحكومية، مع تجديد الرقابة على إساءة استخدام نظام التأشيرات وتوجيه برنامج الهجرة نحو القطاعات التي تعاني نقصا من المهارات. والبالغة 245 ألف شخص خلال السنة المالية الحالية و225 ألف شخص خلال السنة المالية 2027-2028. وأكدت أن الهدف هو جذب المهارات التي يحتاجها الاقتصاد الأسترالي مع الحد من إساءة استخدام نظام التأشيرات. وستعزز الحكومة الإجراءات الهادفة إلى ضمان مغادرة الأشخاص الذين لم تعد لديهم تأشيرات سارية المفعول. وسيجري تحديث التوجيه الوزاري 119 بحيث تحصل طلبات الهجرة الماهرة في قطاعات محددة على أولوية في المعالجة تشمل الرعاية الصحية والبناء والتشييد والتعليم وإنفاذ القانون والدفاع والموارد والطاقة والزراعة وصناعة تربية الأسماك والصيد. وتعتزم الحكومة تعزيز نزاهة نظام تأشيرات الطلاب عبر الحد من ظاهرة الانتقال بين أنواع التأشيرات داخل أستراليا فيزا هوبينج، وتقييد المتقدمين الثانويين في معظم فئات تأشيرات الطلاب. وستشدد الحكومة الإجراءات بحق وكلاء الهجرة الذين يدعمون أو يروجون لطلبات تأشيرات تفتقر إلى الأسس القانونية أو لا تمتلك فرصا حقيقية للنجاح. وسيتم توسيع تطبيق شرط No Further Stay على جميع تأشيرات الزيارة بهدف ضمان استخدامها للزيارات المؤقتة فقط وليس كوسيلة لتمديد الإقامة داخل أستراليا أو الانتقال إلى تأشيرات أخرى. وأعلنت الحكومة أيضا تحديث التوجيه الوزاري 110 بهدف تعزيز حماية الأطفال ضحايا الجرائم وتعزيز حماية ضحايا العنف الأسري والعائلي ودعم التوجيهات الرامية إلى مكافحة الكراهية والسلوكيات الإجرامية. وستدخل الحكومة نظام القرعة لطلبات السنة الثانية والثالثة ضمن برنامج يسمى Working Holiday Maker. وسيظل شرط العمل الإقليمي قائما للحصول على سنوات إضافية في البرنامج في خطوة قالت الحكومة إنها تهدف إلى دعم المناطق الإقليمية الأسترالية، كما تعهدت بتثبيت مدة معالجة طلبات تأشيرات العمل والعطلة عند 3 أشهر. سيدني: في حادثة هزت المجتمع المحلي وألقت بالضوء مجددا على تصاعد جرائم العصابات المستهدفة للعناوين الخاطئة، وجهت الشرطة الأسترالية تهمة القتل المتعمد لمراهقين يبلغان من العمر 14 و16 عاما، وذلك إثر تورطهما في مقتل الطالب الجامعي ماركو تابيا داخل منزله بجنوب غرب سيدني. وتعود تفاصيل الجريمة إلى بداية شهر سبتمبر أيلول عندما اقتحم مسلحون منزل عائلة تابيا في منطقة جلين أبن وأطلقوا النار على الشاب البالغ من العمر 23 عاما أثناء وجوده في سريره. وبحسب التحقيقات فإن تابيا الذي كان يدرس الهندسة الطبية الحيوية في جامعة سيدني للتكنولوجيا وينشط في الأعمال التطوعية والشبابية لم تكن لديه أي صلة بالأنشطة الإجرامية، حيث أكد محققو الشرطة إن الهجوم وقع نتيجة خطأ في تحديد هوية المستهدف والعنوان. وألقت قوات الشرطة القبض على المراهقين في منطقة فيرفيلد واقتادتهما إلى مركز شرطة كبراماتا، حيث وجهت إليهما سلسلة من التهم الثقيلة تشمل القتل العمد والمشاركة في جماعة إرهابية وحيازة سلاح ناري محظور، فضلا عن سرقة واستخدام سيارات دون إذن أصحابها، إلى جانب توجيه تهمة إضافية للمراهق الأصغر سنا تتعلق بالإضرار بممتلكات عن طريق إضرام النار. وترجح تحقيقات فرق الجريمة الكبرى إن دور القاصرين تمثل في تجميع وتجهيز السيارات المستخدمة في تنفيذ العمليات وتزويد منفذ إطلاق النار بالسلاح الناري. وعقب توجيه التهم رفضت السلطات منح المتهمين كفالة للإفراج عنهما ليتم نقلهما للمثول أمام محكمة الأطفال، في حين تواصل الأجهزة الأمنية تعقب بقية أفراد الشبكة المتورطة في هذه الجريمة. كامبرا، شنت مفوضة الشرطة الاتحادية الأسترالية كريسي باريت هجوما حادا على ظاهرة الاستهلاك المتزايد للمخدرات، مؤكدة أن تعاطي هذه المواد حتى وإن كان بشكل عابر وموسمي يمثل الشريان الحيوي الذي يغذي عصابات الجريمة المنظمة ويقف خلف موجة العنف وإطلاق النار الشرسة التي تضرب الأحياء السكنية الأسترالية. وأوضحت باريت إن خطوة الموقف تنبع من صراع شبكات الإجرام المحلية والدولية على الأرباح، وهي أرباح خيالية ناجمة عن الشغف الأسترالي الشديد بالمخدرات وتهريب التبغ، مشيرة إلى أن هذا الاقتتال على الأموال القذرة بات يهدد أرواح الأبرياء من المواطنين العاديين الذين يجدون أنفسهم في مرمى النيران بطريق الخطأ. وشددت المفوضة على أن المواجهة الراهنة لم تعد مجرد قضية أمن جنائي تقليدي، بل أصبحت تهديدا مباشرا للأمن القومي يتجاوز حدود ولاية بعينها ليشمل أستراليا كلها، لا سيما مع بروز ظواهر ناتجة عن تقاطع مصالح الجريمة المنظمة مع جهات خارجية واستغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي للإفلات من الرقابة، فضلا عن ظاهرة تجنيد المراهقين والشباب لتنفيذ أعمال انتقامية طائشة. وفيما استعرضت باريت جهود الشرطة الاتحادية في تعقب المجرمين عابرين الحدود بالتعاون مع الشركاء الدوليين وضبط السموم من دول المصدر، جادلت برفض مقولة فشل الحرب على المخدرات معتبرة إياها معركة لا يمكن الاستسلام فيها، وأكدت أن الحل الجذري يكمن في توعية المجتمع بأكمله وتكثيف الجهود لخفض الطلب ورفض التسامح مع التعاطي كأمر طبيعي. كامبرا، يسلط أسبوع السكري الوطني الضوء على الانتشار المتزايد للمرض في أستراليا ويدعو إلى تعزيز الكشف المبكر والوقاية وتسهيل وصول المصابين إلى التقنيات الحديثة والتي تساعدهم على إدارة حالتهم الصحية. ويعيش نحو 400 ألف شخص في ولاية فيكتوريا فقط مع مرض السكري، فيما يشخص قرابة 90 شخصا بالمرض يوميا، كما يقدر عدد المعرضين لخطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنحو 500 ألف شخص، ما يزيد أهمية التوعية بالفحوص الدورية والعوامل التي يمكن التحكم بها. ومن المعلوم أن عوامل الخطر مثل العمر والجينات لا يمكن أن نغيرها، لكن اتباع نظام غذائي متوازن وزيادة النشاط البدني والحفاظ على وزن صحي يمكن أن يقلل من احتمالات الإصابة بالنوع الثاني. لذلك ينصح بإجراء فحص شامل سنويا على الأقل. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله.
2: تتشرف جمعية رحمة الإسلامية الأسترالية بدعوتكم مشاركتها احتفالها الديني الإنشادي الكبير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف هذا السبت 19 من شهر سبتمبر الحالي. تجمع عائلي كبير يبدأ من الساعة 1:30 ظهرا وحتى الساعة 8:30 مساء. ألعاب مجانية للأطفال، جامبينج كاسل وشو باغز، وأيضا هدايا والكثير الكثير. هذا الاحتفال يحييه المنشد الكبير الشيخ منصور زعيتر.

0: وأيضا فرقة أحباب المصطفى بقيادة الشيخ يوسف الريش.
1: محمد ولا أشرف الأعرام ولا عجم.
0: انضموا إلينا أنتم وعائلاتكم، نرحب بالجميع في هذه الاحتفالية الكبرى على العنوان 67 كامبل هيل رود، غيلفورد.

0: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب مايس سفرجلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب، لها في قلبي مكانة.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02 8783 5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
8: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
8: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-6-08-4098. نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 736 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 67 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف واقرا معايا الآيتين 213 و214. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كان الناس أمة واحدة

اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله لا والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول

0: يبقى الآية 213 في ناس بتفهمها غلط. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ممكن حد يفهم أن الأنبياء هم سبب الاختلاف، يقول لك ما هو الآية بتقول كان الناس أمة واحدة، طب ما دي حاجة كويسة والوحدة حاجة كويسة. بعد كده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل يقول طيب ليه ربنا ما تركش الناس زي ما هم أمة واحدة؟ ليه أرسل الأنبياء والكتب يفرقوا الناس؟ وهي دي الحجة اللي بيقولوها، إن الدين سبب الحروب وسبب النزاعات والقتل وسفك الدماء، وده طبعا غير صحيح. الملحدين هم آخر ناس يتكلموا عن سفك الدماء. في كتاب صدر من 20 سنة في فرنسا، عملوه مجموعة من الباحثين، هو عبارة عن بحث، هو مش كتاب، بحث مجموعة من الباحثين وطلعوه، اسمه عندي صورته هنا، اسمه لو ليفر نوار دو كوميونيزم كريم تيرور اي ريبريسيون، يعني الكتاب الأسود للشيوعية، الجرائم والإرهاب والقمع، جرائم الشيوعية وإرهاب الشيوعية وقمع الشيوعية. الكتاب ده بيقول الثورة الصينية ثورة ملحدة 65 مليون قتيل، الثورة البلشفية اللي هي الشيوعية بتاعت الاتحاد السوفيتي 25 مليون قتيل، واتنين مليون في كمبوديا، واتنين مليون كوريا الشمالية، وواحد مليون فيتنام، ويجيب لك بقى البلاد الشيوعية والكوارث اللي فيها. لان ده شيء طبيعي، ده شيء طبيعي على فكرة. يعني هو الملحد مفيش حد هيحاسبه، فلما هيسفك الدماء هيفتري بسفك الدماء. والبحث وصل ان الالحاد هو الايديولوجية اللي سببت الوحشية الغير مسبوقة دي في التاريخ. لكن ليه الآية في ناس ممكن تفهمها غلط؟ لان اي موضوع عشان نفهمه لازم نجمع كل النصوص الواردة فيه علشان نفهمها. وهي الآية لوحدها واضحة على فكرة انه الانبياء نزلوا بعد الاختلاف، بس طريقة الصياغة بتاعت الآية ممكن حد ما يفهمهاش لو مش مركز. لكن انت المفروض تجمع قطع البازل من القرآن في اي موضوع وبالتدبر تحطها جنب بعض فتكتمل الصورة. الصورة مش الصورة بالسين، الصورة يعني الصورة بتاعت الموضوع بالصاد. أول سورة تدبرناها يا جماعة من سنتين بالضبط كانت سورة يونس، يمكن زي النهاردة كنا بنتدبر الآية دي. الآية 19 في سورة يونس ربنا بيقول فيها إيه؟ وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. إذن الناس في الأصل أمة واحدة مسلمين، نزل آدم وحواء إلى الأرض وأنجبوا ذرية، علموا أولادهم العقيدة والعبادة والأخلاق، ثم بدأ الاختلاف نتيجة الطمع والحسد والكبر. حسد معناه ان الانسان لا يرضى بما عنده وينظر لما في يد غيره، ده معنى الحسد يعني. فاول جريمة كانت جريمة قابيل اللي قتل هابيل نتيجة الطمع والحسد. اذا بدأ الاختلاف والاختلاف عمال يتسع. ارجع بقى للآية 213 في البقرة تاني بقى، هتجد ان الآية بتحكي لنا قصة الهداية من الاول. فهمت بقى؟ الآية بتحكي لنا تاريخ الهداية. كان الناس أمة واحدة، أمة مسلمة مؤمنة، فاختلفوا زي ما شوفنا في سورة يونس،
1: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، زي ما قالت لنا سورة يونس. يبقى الاختلاف جه قبل ما ربنا يبعث النبيين مبشرين ومنذرين. لما حصل والناس اختلفت في الآراء وتطور الأمر ان كل واحد بقى يريد انه يفرض رأيه ويسيطر ويضع قانونه هو ويضع نظامه هما هو، تدخل الله هنا فبعث الله النبيين. اختار بشر من بين الناس دول ورفع قدرهم، نبي يعني مرتفع، نبأ الشيء يعني ارتفع وظهر. فربنا اختار بشر ونبأهم يعني رفع قدرهم في العلم والحكمة والأخلاق. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. مبشرين يعني يقولوا بشارة، يدوا أخبار حلوة للصالحين إن ربنا سيدخلهم الجنة. ومنذرين ينذروا المجرمين الظالمين الكافرين الحاسدين إنهم إن ماتوا على ذلك فهم من أهل النار. وأعطاهم الوحي وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إداهم القانون عشان القانون ده هيحكم بين الناس، بدل ما كل واحد عايز يفرض رأيه ويفرض قانونه ويفرض طريقته، لا، ربنا أعطى أنزل معهم مع الأنبياء الكتاب، كل كتب ربنا. الكتاب هنا اسم جنس مش كتاب معين، ليحكم عشان كلام ربنا هو اللي يحكم، عشان وحي ربنا هو اللي يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ما ينفعش واحد يجبر الناس على أسلوبه على طريقته. مين قال ان هو كلامه صح؟ طب ما يمكن ما كنا كلها بتختلف مع بعض، نعرف منين الصح من الغلط؟ نرجع للوحي، نرجع لربنا سبحانه وتعالى. في بقى مساحات ربنا تركها لنا احنا نحددها، لكن في مساحات اخرى ربنا يعني بت فيها وقال هو ده النظام وهو ده لازم يمشي. فلما يوجد قانون يلجأ له الناس في خلافاتهم، ستحل الخلافات بطريقة سلمية وهادئة لغاية كده كويس والدنيا واضحة صح. لا، للأسف حتى اللي آمنوا بالكتب حصل بينهم خلاف حول فهم الكتاب. ده بقى الجزء الثاني من الآية، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لما نزل الكتب عشان تفصل بين الناس وتوريهم طريق الحق وتميزوا عن طريق الباطل، آمن بعض الناس بهذه الكتب ثم اختلفوا فيه. يعني أهل كل كتاب اختلفوا في الكتاب نفسه وفي طريق تفسيره وفهمه وفي طريق تطبيقه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. العربية مش مشكلة نحن نختلف مع بعض في الرأي، لكن ما يكونش سبب الخلاف البغي، كل واحد عايز يؤول آيات الكتاب على مصلحته هو حتى يبغي حتى يظلم أخوه. فأهل الكتاب هم طبعا اليهود حصل معهم كده والنصارى حصل معهم بينهم كده، أهل الكتاب هم اللي اختلفوا فيه بعد ما جاءتهم البينات، معجزات وآيات بينات يعني واضحات. طيب أمال ليه اختلفوا؟ بغيا بينهم، ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. المصيبة دايما في الظلم والعدوان، كل واحد عاوز ياخد أكتر من حق. الآية بتنزل على المسلمين، الآية دي بتنزل على المسلمين وهم في بداية بناء دولتهم، أول سورة نزلة في المدينة، تحكي لهم تجارب السابقين، تجارب الأمم السابقة اللي فشلت ونقاط الضعف اللي سببت الضياع وسببت الضلال. ليه ناس كانوا مسلمين يضلوا؟ كل ده تحذير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من تكرار التجارب السابقة. ف فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نزول القرآن وبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي دي الهداية. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. كان في بقى أريوسيين وكان في ناس موحدين وكان في دول آمنوا وكملوا في الإسلام بأنهم آمنوا بالقرآن وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الهداية، شوف ربنا بدأ قصة الهداية من أول ما كان الناس أمة واحدة إلى بعثة النبي والقرآن. ربنا هداهم للحق وللصراط المستقيم فيما يخص الأشياء اللي كانوا مختلفين عليها. إذن دي قصة الهداية من أول سطر في تاريخ البشرية، بدأت بآدم والناس أمة واحدة ثم اختلفوا، ثم أرسل الله النبيين يبشروا وينذروا ومعهم كتب، فآمن بهم بعض الناس وكفر بعض الناس، ثم أهل الكتب اختلفوا مع بعض، فربنا أرسل لهم المرحلة الأخيرة من الهداية وهي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم والقرآن في يده. هذا هو الطريق الوحيد الموصل لصراط الله المستقيم. شوف الآية بتنتهي إزاي، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هو مين اللي طلب الصراط المستقيم؟ ما أنتوا اللي طلبتوه في الفاتحة لما قلتوا اهدنا الصراط المستقيم، اتفضل، هو ده الصراط المستقيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، هذا الكتاب هو الهدى وهو الوحيد الموصل للصراط المستقيم، ولا يوجد طريق آخر. اقرا بقى 214 وخلي الكلام، يعني بخلي بالك الكلام دلوقتي موجه للمسلمين لأمة محمد بقى، خلي بالك بقى شوف الكلام موجه لهم ازاي. اقرا معايا 214. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأس

فيه تمن وتمن غالي بيدفع. ايه التمن بقى؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم. لما، مش لم، مش ولم يأتيكم، لا، ولما يأتيكم. لم متعلقة بالماضي، لم يأتي احمد، ما جاش، لكن لما يأتي احمد يعني احمد لسه ما جاش لكن جاي. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم. هو انتوا فاهمين انكم هتدخلوا الجنة من غير ما تختبروا نفس الاختبار بتاع الامم اللي سبقتكم؟ لا، الاختبار جاي، الاختبار جاي. طب ايه الاختبار؟ كمل بقى كده. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. البأساء قلنا قبل كده في الآية 177 هي الفقر، وحصل جت أوقات على الصحابة في المدينة كان الصحابي يربط حجر على بطنه من الجوع. والضراء المرض، يا جماعة في الوقت ده الطب كان ضايع، كان الطب تعبان جدا، الناس كانت بتموت من أبسط الأمراض. اللي خلى النهاردة مع كل التقدم الطبي اللي احنا فيه ده مات في الكورونا 5 مليون. فلما كان مرض ينتشر كانت بتبقى مشكلة. في طاعون اسمه طاعون عمواس، جه في وقت خلافة سيدنا عمر بن الخطاب في بلدة عمواس في فلسطين، مات فيه 30,000، ومنهم صحابة كتير، ابو عبيدة بن الجراح، معاذ بن جبل، زوجتين معاذ بن جبل، سهيل بن عمرو، يزيد بن ابي سفيان، ناس كتيرة ماتت في طاعون. النهاردة حباية التخ... فهي النقطة انه الضراء المرض بيفاجأ الانسان بمرض وبيروح وبيخلص. لكن باقي الآية بقى بتشير لنوع جديد من الابتلاءات ما كانش المسلمين متعودين عليه. مسهتهم البأساء الفقر والضراء المرض، متعودين احنا على الحاجات دي خلاص وعارفينها، تمام. لكن ايه بقى؟ وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله. لا، ده كده يبقى في حرب بقى جاي. اذن الاية دي بتجهز للاية 216 بعدها بايتين هناخدها بكرة ان شاء الله. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. القتال كده كتب، كده فرض. خلي بالك، هو قبل كده ما كانش فرض. النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة، طبعا الآية دي اكيد نزلت بعد بدر، لان بدر ما كانش الجهاد فيها اجباري، كان التجنيد مش اجباري. الرسول صلى الله عليه وسلم سأل مين عايز يطلع معايا، انا طلعت قافلة ابو قريش، طلع معاه عدد من الصحابة، رجعوا حكوا ان كان في غزوة واسمها بدر، والناس بقى اللي ما طلعوش كانوا متضايقين جدا وحسوا ان يعني ان هم ايه مفهوم ما يتأخروش بعد كده عن الرسول صلى الله عليه وسلم ابدا، لكن ما كانش التجنيد اجباري، بعدها اصبح اجباري. لكن لغاية وقتها كان النظام كالآتي. النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة الثانية بايعه الانصار على ان يمنعوه مما يمنع منه نساءهم وذراريهم، يعني يدفعوا عنه إذا هوجم هو والمهاجرين في المدينة، لكن ما فيش اتفاق أنهم هيخرجوا يقاتلوا معاه بقى خارج المدينة، كان كانش موجود كده. بعد آية فرض القتال 216 فرض القتال، خلاص ما بقاش الاتفاق اللي هو إيه هنقاتل وندفع عنك أنت والمهاجرين لما تبقوا في المدينة، غير كده لا خلاص. طيب الآية دي بقى اللي هي الآية 214 بتفسر لنا موقف غريب جدا صدر من الصحابة في غزوة الأحزاب. ركز بقى معايا، تعال نقرأ 214 الأول. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. دي الآية بتاعت البقرة اللي بتقول المؤمنين مش هيدخلوا الجنة إلا إذا ابتلوا ابتلاء شديد زي ابتلاءات الأمم السابقة، ومنها إنهم يزلزلوا في حرب.

0: كلمة زلزلوا وردت مرتين اتنين بس في القرآن، في الآية دي وفي الأحزاب. تدبرناها قبل كده، واللي منكم ناس حضرتها فاكرة أكيد إن شاء الله إحنا شرحناها إزاي. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يوم الأحزاب حوصرت المدينة بعدد كبير جدا من جنود القبائل المختلفة، المؤمنين 700 راجل والتانيين 11,000 راجل، يعني 15-16 ضعف، ده غير أسلحتهم. المؤمنين حفروا خندق وقعدوا شهر بدون نوم، بيقولك يعني راوي السيرة بيقول حتى كانت أعينهم كالدم، عينيهم حمرة من قلة النوم ومن التعب ومن الإرهاق. ليه؟ بيحرسوا الخندق، خندق طويل 3 كيلو وشوية ونص ولا مش عارف، فبيحرسوه علشان الكفار ما يردموش الخندق من أي منطقة ويعبروا عليه. فالصحابة رايحين جايين شهر كانوا بيحرسوا الخندق. في قلب ده كله بقى كمان اليهود بتوع بني قريظة اللي جوه المدينة، اللي هم جيرانهم المفروض، اللي هم حلفائهم المفروض، اللي هم المفروض كانوا يقفوا معاهم عند الخندق أصلا ويدافعوا عن هجوم على المدينة، ما عملوش كده، لا، وكمان هجموا نساء المسلمين وبنات المسلمين وأطفال المسلمين اللي كانوا جوه بيت متجمعين من الخوف ومحصرين البيت من بره. أنا بقول الكلام ده عشان بعض الناس يقول إيه؟ قتل المقاتلين بتوع بني قريظة، خلعوا دوك كرامة بقى. المهم انتوا بقى متخيلين شعور الراجل التعبان اللي عينيه لونها لون الدم من الارهاق وقلة النوم والبرد الشديد لما يعرف ان كمان زوجته وبنته وامه متحصرين وهو مش قادر يروح ينجدهم عشان الكفار اللي عددهم 15 ضعف ما يعبروش الخندق ويدخلوا المدينة. ايه ده؟ زلزلوا. عارفين يعني ايه زلزلة؟ ده تزلزلوا. الصحابة زلزلوا، ما كانش وارد ان المسلمين ينهزموا في المعركة دي هزيمة عادية، خلي بالك ما كانوش هيهزموا هزيمة ثقيلة زي احد، لا لا، ده كان هيبقى استئصال للإسلام كله. وضع الظروف دي كان زلزلة، المسلمين اتهزوا. لما اتهزوا اسمع بقى العجب العجاب، لما وصلوا لحالة الزلزلة حصل ايه بقى؟ ألحدوا؟ لا، اسمع بقى الأحزاب 22، شيء من أعجب ما يمكن الحقيقة. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. انتوا شايفين نبرة الاستبشار والفرح؟ لما تزلزلوا فرحوا واستبشروا وقالوا هو ده وعد ربنا ووعد الرسول. يا جماعة يعني ايه الزلزلة تزيدهم ايمانا؟ ده الناس بتلحد من اقل من كده، ده في ناس بتتلكك عشان تكفر. والصحابة لما ضاقت بهم الارض كده وتزلزلوا فرحوا واستبشروا. ليه بيفرحوا؟ فرحوا ليه؟ ايه اللي يشرح لنا سبب هذا الفرح؟ مفيش إلا الآية 214 في سورة البقرة اللي تشرح لنا سبب هذا الفرح. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. اللي فرحهم إن في خبرين مفرحين في الآية دي، واحد انهم لما يزلزلوا بيصبح نصر الله قريب. في احد لم يزلزلوا، في احد انتصروا ونزلوا يجمعوا الغنائم وخلفوا اوامر النبي صلى الله عليه وسلم فانهزموا في لمح البصر، ومات عشر الجيش من 700 مات 70، قتل 70، عشان ما نقولش بس على للذين قتلوا في سبيل الله اموات، استشهد 70. انما في الاحزاب لا، وصلوا لدرجة الزلزلة. فلما زلزلوا افتكروا الخبرين الحلوين اللي في الآية 214، نمرة واحد نصر الله قريب، وفعلا قامت الريح وهزمت الكفار لوحدها وخلعت خيامهم وقلبت القدور. قدور دي عبارة عن حاجات تقيلة جدا، حلل كبيرة جدا كانوا بيطبخوا فيها اللحم والمرق وبتاع حاجة ما تتقلبش بسهولة. لا ده كان أعاصير قامت كسرت الخيام بتاعت الكفار وقلبت القدور وطردتهم، حاجة منتهى الاستهزاء بيهم يعني، شوية هوا طيروه. الخبر التاني الأجمل بقى هو ايه؟ دخول الجنة. أم حاسبتم أن تدخلوا الجنة؟ يبقى عشان تدخلوا الجنة لازم توصلوا للمرحلة دي. ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فعلموا أنهم سيدخلون الجنة لأنهم صبروا عند الوصول لمرحلة الزلزال في الابتلاء. ما كانش قدامهم خيار آخر. أي إنسان فاهم القرآن وفاهم الآية دي لما يزلزل ما قدموش خيار غير أنه يوري ربنا الصبر. لذلك احنا لا نسأل ربنا أن يبتلينا أبدا، ولكن إذا ابتلينا إذا ابتليتم فاصبروا وأروا الله من أنفسكم خيرا. هختم بحديث بس ركزوا فيه قوي، الحديث ده جميل جدا عشان بس الناس كتير مننا عندها ابتلاءات، يا كل عندها ابتلاءات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخلت على النبي وهو يوعك، دخل على النبي وهو عيان وهو مريض، فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف، يعني حاطط ايده فوق اللحاف وفوجئ بالسخونية واصلة من اللحاف، فقلت يا رسول الله ما اشدها عليك؟ ده الحرارة شديدة قوي، ده المرض شديد. قال انا كذلك يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الاجر. احنا الانبياء كده، البلاء بتاعنا بيبقى ضعف والأجر بيبقى ضعف، مش يضاعف، يضعف يعني أضعاف مضاعفة، مش يضاعف، يضاعف يعني الدبل، يضعف يبقى ملتيبل يعني كتير. قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ مين أكتر الناس بتبتلى؟ قال الأنبياء. يعني من سيدنا إبراهيم يقعد 80 سنة يدعي إن يجيله عيل، ولما يجيله عيل ربنا يقول له خد ارميه في الصحراء، رماه في الصحراء. لما يكبر فلما بلغ معه السعي، يعني لما يكبر ويبقى شاب ربنا يروح يذبحه. هو في ابتلاء يا جماعه، يا جماعه خلينا نركز، شوفوا الابتلاءات عامله ازاي. الواحد مش بيقلل من ابتلاءاتنا ولا ابتلاءات اي حد، لكن بصوا الابتلاءات، ما حدش فيهم قال انا زعلان من ربنا. ايه الكلام ده؟ احنا جايين عشان ربنا يختبرنا، مش احنا اللي نختبر ربنا. قلت يا رسول الله اي الناس اشد بلاء؟ قال الانبياء. قلت يا رسول الله ثم من؟ قال ثم الصالحون، إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحويها، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. يعني بعد الأنبياء يجي الصالحين بيبتلوا ابتلاء شديد لدرجة إن الواحد فيهم ما كانش يلاقي عنده إلا عباية عشان تستره، وإن كان أحدهم لا يفرح بالبلاء، وكانوا يفرحوا بالبلاء، يفرحوا بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. شوفوا الواحد فيكم لما يجيله يكسب مثلا 100,000 جنيه هدية، يكسب عربية BMW ولا بتاع، يوه بص الفرحة. الفرحة دي عندهم كانت هي فرحة البلاء. الإنسان الصالح بيشوف الجانب الإيجابي في البلاء. زوجة أحد التابعين وهي ماشية وقعت فانخلع ضفرها، الضفر اتخلع من رجلها، ضفر صباعها، فضحكت ألم رهيب لما الضفر بيتخلع. فصديقاتها اللي ماشيين معاها يعني الصباع بيورم وحاجة مؤلمة جدا وهي بتضحك. قالوا انت ما حصل لك حاجة ولا ايه؟ مالك في دماغك فيها حاجة؟ انت بتضحك ازاي؟ قالت انساني لذة ثوابه مرارة ألمه. لذة الثواب، استشعرت لذة الثواب بتاع الصبر فضحكت ونسيت مرارة الألم. كانوا بيركزوا في الثواب. البلاء فرصة ان الانسان يوري ربنا الصبر، والصبر هو اكتر حاجة عليها ثواب. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. يروى ان سيدنا ابو ذر الغفاري رضي الله عنه سئل ايه اكتر ثلاث حاجات بتحبهم في الدنيا، ايه اكتر ثلاث حاجات بتحبهم في الدنيا، قال أحب من الدنيا ثلاثا: الجوع والمرض والموت. سئل السبب، يعني انت ايه اللي بتقول ده؟ قال: إذا جعت رق قلبي، وإذا مرضت خف ذنبي، وإذا مت لقيت ربي. بيبص على الجانب الإيجابي في كل حاجة، ما كل حاجة من دي ليها جانب سلبي. وده اللي بنقوله، الرضا قرار. لما تشوف إنسان كده ماشي في الشارع كده راضي جدا ومبتسم، اوعى تفتكر انه ما عندوش مشاكل. ممكن يكون عنده مشاكل ضخمة فوق خيالك، بس هو اختار انه يعيش عيشة راضية، اختار الرضا. ولما تشوف انسان بعمال يزعق ويشتم ومتنرفز وتحس ان زوره هيطلع، الحنجرة هتطلع من كتر الزعيق، اوعى تفتكر ان عنده مشاكل كبيرة. ده ممكن يكون انسان تافه ومشاكله تافهة جدا، بس هو اختار عدم الرضا، واختار يعيش حياة كلها عدم رضا. اللهم بلغنا رمضان. نتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وامتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه، والسلام عليكم ورحمة الله، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول
2: محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله.
3: تتشرف جمعية رحمة الإسلامية الأسترالية بدعوتكم مشاركتها احتفالها الديني الإنشادي الكبير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف هذا السبت 19 من شهر سبتمبر الحالي. تجمع عائلي كبير يبدأ من الساعة 1:30 ظهرا وحتى الساعة 8:30 مساء. ألعاب مجانية للأطفال، جامبينج كاسل وشو باجز، وأيضا هدايا والكثير الكثير. هذا الاحتفال يحييه المنشد الكبير الشيخ منصور زعيتر.

0: وأيضا فرقة أحباب المصطفى بقيادة الشيخ يوسف الريش.
1: محمد وأنا أشرف الأعرام والعجم.
0: انضموا إلينا أنتم وعائلاتكم، نرحب بالجميع في هذه الاحتفالية الكبرى على العنوان 67 كامبل هيل رود، جيلفورد.

0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
3: الله يا الله، الله يا الله، الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
4: نحن لم نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا
1: إذاعة الصوت الإسلامي منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة مدرس الفتوى في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ما زلنا مع الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه، نتابع الحديث عن المغيبات التي أوردها في كتابه بداية الهداية. وصلنا إلى الرقم الثالث من المغيبات، ألا وهو الصراط. يقول: وأن تؤمن بأن الصراط حق، وهو جسر ممدود على متن جهنم، أحد من السيف وأدق من الشعر، تزل عنه أقدام الكافرين بحكم الله فتهوي بهم إلى النار، وتثبت عليه أقدام المؤمنين فيساقون إلى دار القرار. نسألها أن يجعلنا من المؤمنين الذين تثبت أقدامهم عند اجتياز الصراط.
1: آمين.
0: ماذا عن الصراط بشكل مسهب؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا الآيات في كتاب الله عز وجل أشارت إلى الصراط.
0: نعم.
1: وفي قوله عز وجل: وإن منكم إلا واردها
0: كان على ربك
1: حتما مقضية. هذه الآية تشير إلى الورود على النار، والورود على النار هو حينما يسلك الإنسان على الصراط. الصراط هو جسر على جهنم، إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف، مكان الحشر، إلى الظلمة، يجاوزون هذا الموقف إلى مكان هو الظلمة التي هي قبل الصراط. كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم في الظلمة دون الجسر. دون الجسر، في هذا الموضع، هذا الموضع موضع الظلمة وقبل الصراط. في هذا الموضع يفترق المنافقون فيه عن أهل الإيمان،
0: في الظلمة،
1: في هذا الموضع الظلمة. هنا يحصل الافتراق حينما يكون الحشر للجميع. هنا يذهب أهل الإيمان في ناحية، وأهل النفاق
0: في ناحية أخرى،
1: في ناحية أخرى، ويختلف أهل النفاق كما قلنا، ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم، يمنع أهل النفاق أن يصلوا إلى أهل الإيمان. يقول سيدنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الله تعالى يجمع الناس يوم القيامة فيعطون نورهم، هذا النور على قدر أعمالهم،
0: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم.
1: هذا النور الذي يسعى بين أيديهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه يتحدث عن هذا النور، يقول: يعطى الناس هذا النور على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى نوره كالجبل بين يدي، ومنهم من يعطى نوره أكبر من ذلك، ومنهم من يعطى نوره كالنخلة، ومنهم من يعطى نوره دون ذلك، حتى يكون آخر من يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة
0: ويطفئ مرة،
1: فإذا أضاء قدم قدمه، وإذا انطفأ أقام ووقف. قال: فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف، فيقال لهم: امضوا على قدر نوركم، فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب.
0: الله.
1: وبين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث: منهم من يمر كالبرق، ومنهم كذا. يقول سيدنا ابن مسعود في هذا، يقول: ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كشد الرحل، ومنهم من يمر يرمل رملا، ومنهم من يمر على حالة معينة، حتى يصل إلى هذا الإنسان الذي هو آخر من أعطي النور. يعني هو أدنى هؤلاء نورا. فالذي أعطي النور على إبهام قدمه، قال: فيجر يده مرة، تعلق يده مرة، ويجر رجله مرة، وتعلق رجل مرة، وهكذا، وتصيب النار جوانبه،
0: يعني يحترق بعض الشيء.
1: نعم. ثم يخلصون من هذه الحال، ويخلص هذا الرجل كذلك، ثم يقولون: الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أرانا إياك، لقد أعطانا الله ما لم يعطي أحدا قط. بعد أن شافوا الأولى ورأوا هذه الحالة هم يقولون ذلك. فورد كذلك فيما ورد، والحديث فيه مقال لكن يستأنس به في هذا يصلح الناس، أن النار تقول للمؤمن يوم القيامة: جوز يا مؤمن، فقد أطفأ نورك لهبي، فقد أطفأ نورك لهبي. فهذا الأمر متعلق بمسألة الصراط.
0: هنا سؤالي: التسلسل الذي أوردناه في الإيمان بالمغيبات هو نفسه الذي سيجري يوم القيامة؟ يعني الميزان يسبق اجتياز الصراط أم ماذا؟
1: طبعا هو العلماء دائما تحدثوا عن هذا على أنه على الترتيب، إنما اختلفوا في مسألة وهي مسألة الحوض، هل الحوض قبل الصراط أم بعد الصراط؟
0: نعم.
1: وهناك من العلماء من ذهب إلى أن هناك حوضين، حوض قبل الصراط وحوض بعده، وبعضهم من قال الحوض قبل الصراط وإنما الذي بعده الكوثر. وهذا يأتي الحديث عنه حينما يتحدث الإنسان عن الحوض وعن الكوثر الذي أعطي للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن أمر الصراط النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عنه في أحاديث كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هؤلاء الناس كيف يسيرون إلى الصراط وهم على أصناف، يعني على أصناف عديدة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كذلك أن من هؤلاء الناس الذين وقلت بهم النار فتسحبهم بألسنتها النار، أولا بمن ادعى أن مع الله إلها آخر، وكذلك وكلت بمن لا يؤمن بالحساب، ووكلت بكل جبار عنيد. فهؤلاء تسحبهم جهنم بألسنتها إلى غمراتها. والجسر كما قلنا هو جسر أدق من الشعر وأحد من السيف، عليه كلابيب وحسك، يعني له شيء مثل الحسك ولكن على شيء طبعا فظيع لا يقارن بشيء في الدنيا. هؤلاء يأخذون من شاء الله تعالى أن تأخذه النار. والناس عليه كما قلنا منهم كالطرف، منهم كالبرق، منهم كأجاويد الخيل، وحتى والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الملائكة تقول ربي سلم سلم،
0: والنبي عليه الصلاة والسلام
1: والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذلك، يدعو لهذه الأمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه سبقنا إلى الحوض وسبقنا إلى هذا ليهيئ لنا هناك وليستقبل هذه الأمة هناك.
0: مولانا سؤالي هنا: هل يجتاز الرسول عليه الصلاة والسلام والأنبياء الصراط كما يجتازه الناس؟
1: المرور على الصراط لا يعفى منه أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يجوز الصراط. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو ممن يجوز الصراط فليس هناك أحد بعد ذلك يستثنى من هذا الأمر. لكن هناك مسائل وهناك هيبة طبعا للمرور على الصراط ولورود الناس على جهنم. ولذلك قلنا أن سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما أخبر بأنه ربما يموت في المعركة أو إلى آخره وبكى، وسألته الزوجة: أتبكي من الموت؟ وقال: أنا لا أبكي من الموت، وإنما أعلم أن الله تعالى قال: وإن منكم إلا واردها، فأخشى أن أمر عليها فلا أخرج. فكان هو يخشى على نفسه. هناك مرور الإنسان على الصراط وهو يرى جهنم ويرى حالة جهنم وتغيظ جهنم، لا شك أنه مرور مخيف وله هيبة ووقع في نفوس الناس، ومخافة أن تزل به القدم، لأن الإنسان لا يعرف ما الذي قدر له أو ما الذي يكون عليه ويخشى من ذلك. ومن خطورة ذلك أول من يجوز قلنا بهذه الأمة هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتكلم أحد في هذا الموقف إلا الرسل، وكلام الرسل حتى في هذا الموقف لفظاعة الموقف: اللهم سلم اللهم سلم. يعني فما أعظم هذا المرور وما أخطر هذا المرور، حتى أن جميع من يمر في هذا الموقف في حالة صمت مذهل، ليس هناك إلا الأنبياء يتحدثون بهذه الكلمات فقط، فالكل يرجو السلامة ويرجو النجاة. هذا الأمر من الأمور. هناك أمور تهون هذا المرور وتثبت قدم الإنسان. من هذه الأمور التي تثبت الإنسان في حالة المرور على الصراط ملازمة المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه الإنسان الذي
0: يداوم
1: المسجد بيت كل تقي، وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والريحان والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله تعالى وإلى الجنة. فهذا من الأمور التي تثبت الإنسان في حالة.
0: طب هذا الرجال ماذا عن النساء؟
1: في مسجدها المرأة ليست مكلفة، إذا داومت على صلاتها وهكذا فلها أجر من بنيتها أن تديم على الصلاة، وهذا ليس خاصا في الرجال. المرأة لو اعتكفت في مصلى بيتها لها أجر المعتكف في المسجد، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، ولا تحرم من أجر الجماعة ولا تحرم من أجر هذا، لأن هذا ليس تخليا منها، وإنما هذا ما طلبه الشرع في هذا الأمر. من الأمور الأخرى أن الصدقة كذلك، من أحسن الصدقة جاز على الصراط، فكذلك هذه من المسائل التي تثبت الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بيّن أن من أقال مسلما بيعته أو عسرته أقال الله عسرته يوم القيامة، والعسرة أخوف ما تكون على الصراط، لأن هناك جهنم وحينها سيكون من أهلها. فإذا حينما تقال العسرة هناك فهذا من الأمور التي ينبغي الإنسان أن يستكثر منها حتى يعني إن شاء الله تعالى يكون من أهل التثبيت.
0: هل الأضاحي التي تقرب لله سبحانه وتعالى أثناء الحج أو وقت الحج والذبائح التي تذبح بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى تكون ركوبا لذبيحها أو لمقربها على الصراط؟
1: طبعا هذه من المسائل التي قد تكون فداء له إذا أحسن فيها وإذا أتم معها العمل الذي طلبه الله عز وجل. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك فداء، لكن قد لا يكون هنا في هذه المرحلة، قد يكون في المرحلة في المستقر الأخير. هناك فداء للمؤمن حينما يكون هذا المؤمن له من العمل الصالح وأراد الله عز وجل له أن ينجو، هناك من الفداء منها قد تكون هذه التي توضع في الميزان.
0: نعم مولانا، أود أن أسأل هنا عن الظلمة. قلت الظلمة هي تسبق الصراط، وأن الناس فيها يفترقون ما بين كافر ومؤمن، هذا في طريق وهذا في طريق، ولكن الكل سيجتاز الصراط، هل هناك صراط آخر للمؤمنين غير صراط الكافرين؟
1: يبدو أن المؤمن حينما يسبق، وأهل النفاق يريدون أن يلحقوا بهم ليقتبسوا من نورهم،
0: نعم،
1: فيحال بينهم فيمر أهل الإيمان في هذه الحالة ويتجاوزون بحيث لا يدركهم أهل النفاق فيستفيدوا من نورهم.
0: نعم.
1: في هذه المسألة فهم أدركوا الظلمة وبقوا في حالة الظلمة، بينما أهل الإيمان لما تجاوزوا هذه الظلمة أضاءت لهم أعمالهم وكانت نورا عليهم وبين أيديهم، وبالتالي تجاوزوا بهذا النور، لأن كما وصفنا في حالة الصراط أنه أدق من الشعر وأحد من السيف في هذا الأمر، لكنه الله سبحانه وتعالى يسهل ذلك على المؤمن وينور عليه وينور له بهذا العمل الصالح.
0: نعم. مولانا، قلتم إن جهنم تقول للمؤمن عندما يجتاز صراطها إن نورك يا مؤمن أطفأ نوري، فهذا للمؤمن يعني العادي. نعم. فكيف لنبي الله عليه الصلاة والسلام؟
1: لا شك أن جهنم تستغيث من هؤلاء، ونور هؤلاء قد يغلب على النار.
0: نعم.
1: بهذا فهي تريد أن يمضي هؤلاء حتى تبقى لتؤدي وظيفتها التي شاء الله عز وجل
0: أن تكون
1: له.
0: نعم.
1: إذن هناك أعمال ينبغي أن يستعد المؤمن من خلالها لهذا الصراط.
0: ذكرنا بها مولانا لو سمحت.
1: قلنا منها التردد على المساجد.
0: نعم.
1: وقلنا منها الصدقة، وكذلك منها إقالة العسرة وإقالة البيعة لإنسان نادم، يعني اشترى شيئا وندم على ذلك ويريد لأمر ما أن يكون هناك إقالة بحيث يرجع عن هذا البيع، فممكن أن نعفيه إذا كان ليس هناك ضرر، أو حتى نستطيع أن نتحمل هذا الضرر من باب أن ييسر على هذا الإنسان. فمن أقال نادما أقال الله عسرته أو نفسه يوم القيامة كما في الحديث. كذلك مما ييسر على المؤمن أن الإنسان من كان له وصل لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في مبلغ بر، يعني إذا كان الإنسان
0: يسعى له
1: عند أمر، نعم يسعى في حاجة أخيه المؤمن، فهذا الإنسان إن شاء الله تعالى مما يعين هذا المؤمن على التثبيت وعلى اجتياز الصراط. كذلك قضاء حوائج الناس، وهذا من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وإدخال السرور على قلوب المسلمين بهذا الأمر. كذلك هذا مما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها إن شاء الله تعالى مما تثبت الأقدام، من مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام. فهذا هذه من المسائل التي تعين الإنسان على الثبات في هذا الموقف. ولذلك الإنسان يستكثر من هذا العمل الصالح، يستكثر من إعانة المؤمنين، يستكثر من التردد على بيوت الله عز وجل، يستكثر من الصدقة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. فكل هذه الأعمال من أعمال البر التي تعين الإنسان أن يكون ثابتا وأن يكون من الذين يمر على الصراط بسلامة إن شاء الله تعالى.
0: هذا الاستظلال بالصدقة التي ذكرتموها هو يكون قبل اجتياز الصراط بانتظار الحساب والبدء به؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد في هذا الأمر، لكن إن شاء الله تكون هذه ظل له حتى يجتاز الموقف وحتى يجتاز الحساب جميعا. فهذا الظل هذا من أمرات العمل الصالح التي تصاحب صاحبها حتى تدخله الجنة بإذن الله عز وجل. ولذلك العلماء كانوا يقولون أن الصلاة تبلغك نصف الطريق، وأن الزكاة أو الصيام يبلغك باب الملك، وأن الصدقة تدخلك عليه. فلذلك الإنسان يستكثر من هذه الصدقة ويستكثر من أعمال البر حتى يفيد على الله تعالى وهو سالم إن شاء الله.
0: نود أن نختم هذه الحلقة بدعاء نسأل الله سبحانه وتعالى في أن يثبتنا على الصراط.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملنا بما هو أهله، وأن لا يعاملنا بما نحن أهله، فإنه أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم بأي يد نرفعها إليك، وبأي قدم نسير إليك. اللهم أنت جابر الكسير، وأنت المنعم على الفقير، ونحن الفقراء على بابك، فلا تطردنا من رحابك، واجعلنا اللهم من خلص أحبابك. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله.
2: تتشرف جمعية رحمة الإسلامية الأسترالية بدعوتكم مشاركتها احتفالها الديني الإنشادي الكبير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف هذا السبت 19 من شهر سبتمبر الحالي. تجمع عائلي كبير يبدأ من الساعة 1:30 ظهرا وحتى الساعة 8:30 مساء. ألعاب مجانية للأطفال، جامبينج كاسل وشو باجز، وأيضا هدايا والكثير الكثير. هذا الاحتفال يحييه المنشد الكبير الشيخ منصور زعيتر.

0: وأيضا فرقة أحباب المصطفى بقيادة الشيخ يوسف الريش.
1: محمد وأنا أشرف الأعرام والعجم.
0: انضموا إلينا أنتم وعائلاتكم، نرحب بالجميع في هذه الاحتفالية الكبرى على العنوان 67 كامبل هيل رود، غيلفورد.

0: impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy.

0: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: قول دواء قول.
4: يا سلام.
0: برامج واعية في خدمة الجالية، إذاعة الصوت الإسلامي،
6: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.

يا أبا الندى، حدثنا يرحمك الله عن القناعة حتى لا نلج باب الحرام في كسب مال ليس لنا حق فيه، وكي نسعى وراء درهم حلال نشري به قوت عيالنا فيستسيغونه ويأكلونه هنيئا مريئا، لأنه رزق بارك الله فيه لم تشبه شائبة الطمع

0: تفح منه روائح الجشع. وقد صدق من قال: القناعة كنز لا يفنى.
1: أبدأ كلامي بسم الله العلي القدير، وبالصلاة على نبيه البشير النذير، وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار. أما بعد، فيا إخواني ويا أبنائي، فالإسلام قد أقام مجتمعا سليما يتعاون فيه الأقوياء والضعفاء، فلا يتزاحم الأغنياء والفقراء، وجعل اصطناع المعروف وتعاطف الأرواح من الشمائل الحميدة والأعمال المجيدة، فكلهم إخوان في شرع الديان. وقد كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراء، وكان فيهم أغنياء، فما أزرى بفقير فقره، ولا أعز غنيا غناه، وإنما تفاضلوا بالإيمان والتقوى التي أشرقت في نفوسهم، فانطلقوا إلى صالح الأعمال وصادق الأقوال، وكان الغنى الحق هو غنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رصيد من القناعة الضخم توارثت الأجيال حديثة، وانطبعت به نفوس صحابته رضي الله عنهم، والذين اتبعوه بإحسان وهم يجاهدون في ميدان العاجلة ليربحوا ثواب الآجلة. يا إخواني ويا أبنائي، إن من جمعتهم بنوة الإسلام وأخوة الدين لا تفرقهم الأطماع ما داموا يأخذون بأسباب العمل الشريف في ظل الأمن والسلام على أرض باركها الله وكتب لها الأمان، فلا ينال منها الجاحدون ولا يغمز من قناتها المبطلون.
2: الله أكبر. الله الله.
1: يا أبنائي ويا إخواني، ليس من المروءة أن ننزل الناس من أنفسنا بحسب حظوظهم ما داموا جميعهم يتنافسون في أداء الواجبات والسعي المشكور. واعلموا يرحمني ويرحمكم الله أن قيمة كل امرئ ما يحسن لا ما يخزن، وأن الله تعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله العظيم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم،
3: صلوات الله وسلامه،
1: ولا تختلف هذه المنازل إلا باختلاف التقوى واتباع منادي الهدى والتمسك بعور الدين الحنيف والشرع الشريف. يا إخواني، لا شك أن المال هو عصب الحياة، ولكن الإسلام جعله وسيلة لا غاية، فابتغوه من المكاسب الحلال، وأدوا به حق الله وحق أنفسكم وحقوق إخوانكم، ليشرق في قلوبكم حب الإنفاق، ما دام لكم ما أكلتم فأفنيتم، وما لبستم فأبليتم، وما تصدقتم فأبقيتم.
4: كان المسلم يسأل عن حبه لكسب المال فيقول: لأشتري به مكارم.
1: ولنعود يا إخواني إلى ذكر القناعة التي تجعل الإنسان يعيش في راحة بال، موقنا بأن الرزق بيد الله، فيأخذ ما أعطاه ولا يطمع بما في أيدي الآخرين حسدا من عنده، وما كان الحسود ليسود. قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، صدق الله العظيم.
2: صدق الله.
1: يا معشر المسلمين، إن الدنيا قنطرة توصل إلى ما وراءها، لهذا فنحن مطالبون بأن نتظاهر عليها، وأن يعين بعضنا بعضا حتى نبلغ خير وجوهها وأكمل حالاتها في أخوة صادقة ومودة واثقة وتنافس لا ننسى معه المبدأ ولا المصير. فذلك أخلق بأن نؤدي رسالة الحياة السعيدة التي أرادها الله لنا، فإن القناعة هي رأس السعادة، وإن عليك واجب السعي. وإن الله تعالى يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. صدق الله العظيم.
4: صدق الله العظيم. تفاوت الأرزاق من عمل الخلاق، فسبحان مقسم الأرزاق.
1: يا

0: مساك الله بالخير.
1: أهلا وسهلا، هذا وجهك أم ضوء القمر؟
0: يا سيدتي، إذا شغلت الدنيا إنسانا جعلته لا يفكر لا بقريب ولا بغريب.
1: تعالي أفهميني، بماذا شغلتك دنياك يا صالحة؟
0: أشرح الشوق كله أم من الشوق أختصر؟
1: اشرحي لا يهمك، ولكن بينك وبين من هذا الشوق؟
0: بيني وبين سوء البخت.
1: سوء البخت؟ من أي جهة؟
0: من جهة ابنتي سلمى وصهر عبد الجليل يا سيدتي.
1: هو ما بال عبد الجليل؟
0: زوجناه البنت كما تعرفين، وكان عنده شيء من المال، فبدل أن يؤسس له محلا قعد في البيت واستطاب الكسل حتى أتى على كل ما معه، وأصبحت سلمى تعيش في الحرمان.
1: ولماذا لا يشتغل عبد الجليل؟
0: كلما كلمناه يصرخ في وجوهنا قائلا:
2: لا أريد أحدا أن يتدخل في شؤوني، أشتغل لا أشتغل أنا حر في تصرفاتي.
0: وإن قلنا له إنك صرت صاحب مسؤولية، فإذا لم تنظر إلى نفسك انظر إلى حالة زوجتك يا عبد الجليل. يقول:
2: إذا كان يلزم بنتكم مأكل أو ملبس فخذوها عندكم.
1: يا إلهي، وهل هذا كلام رجل يحترم نفسه؟ نزوج بناتنا ثم نتكفل بإطعامهن وشراء حاجاتهن؟ ما هذا المنطق الذي لا يقبله عقل إنسان؟
0: أرأيت في أي وحلة وقعنا؟
1: هو ماذا يقول أهله؟
0: أمه وأبوه أخته وأخوه، كل هؤلاء ذهبنا إليهم وكلمناهم فقالوا لا دخل لنا في هذه الأمور.
1: يكون لهم دخل يوم يخطبون بنات الناس، وحين توجد المشكلة يرفعون أيديهم ويتنصلون من كل مسؤولية.
0: أرأيت يا سيدتي، ثم تصوري أن رجلا لا ينفق على زوجته وعياله، كيف يمكن لهذه الزوجة أن تعيش معه؟
1: حسبنا الله ونعم الوكيل.
0: قالوا لنا إنه شاب نشيط له مستقبل، فغرتنا الأوصاف، وكان من قال هذا ليس عنده شيء من الإنصاف.
1: إن من يستشار في كل الأمور يجب أن يكون أمينا فيحكي الواقع ولا يغش غيره حتى لا يورطه ويجلب عليه المتاعب.
0: التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان، فنحن لم نتروى في المسألة وعجلنا في القبول حتى وقعنا ولم يسمي علينا أحد.
1: لابد أنك أتيت الآن لترى أبا الندى.
0: هذا قصدي.
1: على كل حال سأكلمه حين يشيء وأروي له القصة، وليتصرف هو حسب ما يرى، وأرجو أن تتوصلوا إلى نهاية ترضيكم إن شاء الله.
0: إن شاء الله تعالى.
3: هذا أنت وهذا أبوك لنرى حلا لهذه المأساة التي تعيشها زوجتك يا عبد الجليل.
2: يا أبا الندى، الأمور مرهونة بأوقاتها، وإذا أنا لم أجد اليوم عملا أعمله فعسى أن أجد غدا.
4: أنت إنسان لا عقل له ولا تدبير، كيف تجد عملا وأنت قابع في بيتك لا تخرج؟ وقد كان عندك مبلغ تستطيع أن تستعين به على عمل ما، ولكنك توكلت ولزمت البطالة فظلمت نفسك وبنت الناس معك.
2: ولماذا هي مظلومة؟ ألا تأكل؟ ألا تلبس؟
3: هذا الكلام مردود عليك، لأنني علمت بأنك تستدين لتنفق على أهلك، وعليك أن تجاهد لتكسب قوتك بعرق جبينك لا أن تبدد أموال الناس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه.
4: عليه الصلاة والسلام.
3: أفهمت معنى الحديث الشريف أم أشرحه لك؟
2: فهمت يا سيدي.
4: أرجو أن تكون قد فهمت.
3: لقد كان مطلوبا منك مزاولة أي عمل شريف ولو مقابل أجر زهيد، ثم أن تلزم هذا العمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فتح لأحدكم رزق من باب فليلزم إلى أن يبدلك الله عملا خيرا منه. فلو أنك قمت بهذا لكنت معذورا، فليس العبد هو الذي يرزق نفسه، ولوجدت من حولك يشعر معك ويرحمك بدل أن يلومك ويوبخك. بعد هذا النصح، هل ستجد لنفسك عملا أم هل تريد أن تذهب زوجتك إلى بيت أهلها لتتخلص من كابوس الحرمان؟
2: لا لا لا, لا طبعا لا أريد.
3: إذن كيف تصنع؟ هل تكفي كلمة لا أريد يا عبد الجليل؟
2: أبي أنقذني يا أبي، إنك تخليت عني بالأمس فأعني اليوم، وأقسم لك بأن أكون عند حسن ظنك ولن أحيد عن طاعتك.
3: كلمة يلفظها لسانك وتنتهي المشكلة يا أبا عبد الجليل.
4: إيه لا أريد أن أدمر عليه بيته أو أن أحطم نفسه، لهذا قررت أن أعينه بقدر من المال يكفيه لتعاطي عمل شريف يعيش منه ويكفي زوجته يا أبا الندى.
3: يا هادي. إلى اللقاء غدا في حلقة جديدة.
4: لتعاطي عمل شريف يعيش منه ويكفي زوجته يا أبا الندى.
3: يا هادي. إلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج يا هادي. تأليف محمد شامل، تنفيذ سليم الشمعة، إخراج محمد كريم.

0: نستمع الآن لتلاوة حزب من القرآن الكريم بصوت القارئ الأستاذ خالد زريقة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما.

قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

حي على الفلاح.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رحمن يا رحيم، بأسمائك الحسنى ندعوك، نتوسل رضاك، نستغفرك. سبحانك أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق. سبحانك أنت الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير. لك الأسماء الحسنى ندعوك بها، ندعوك وأنت المجيب.

اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. يا رب أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وارحمنا برحمتك الواسعة، واكتب لنا العيش في جناتك مع الأبرار والخالدين يا أكرم الأكرمين.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 18 من أيلول سبتمبر لعام 2026. صنعاء: تشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية الشرعية والمتمردين الحوثيين على عدد من الجبهات واتساع التداعيات الإنسانية. وفي واشنطن أعلنت الخارجية الأمريكية الموافقة على صفقة بيع محتملة لمعدات عسكرية للسعودية بقيمة 24.3 مليار دولار. وقالت الخارجية الأمريكية إن صفقة البيع المحتملة مع السعودية تشمل مقاتلات من طراز F-35. وفي اليمن، قال رئيس الوزراء اليمني إن التصعيد الذي تنفذه جماعة الحوثيين في الساحل الغربي ومضيق باب المندب لا يمكن فصله عن الدعم الإيراني الممنهج للجماعة. فيما أدانت قطر بأشد العبارات استهداف جماعة الحوثيين محافظة الطائف بالسعودية، وأدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الاعتداء الحوثي على الطائف. فيما قال مسؤول أمريكي إن بلاده تتوقع أن يواصل الحوثيون الالتزام بشروط وقف إطلاق النار. عسكريا، أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذها غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في مفرق الذكرى ومنطقتي الدمنة والرهدة بمحافظة تعز. وفي ظل قراءة لتصاعد الهجمات لمحاولة السيطرة على جبل كهبوب الاستراتيجي المطل على مضيق باب المندب، أوضح مراسلون أن الحوثيين يدفعون بتعزيزات وإمدادات مكثفة من عدة محافظات لتأمين مواقعهم المتقدمة. وأشارت الأنباء إلى أن القوات الحكومية تتصدى وفق استراتيجية دفاعية معتمدة على سلاح الطيران المسير والغارات والمدفعية لإجهاض محاولات التقدم، بالتزامن مع تحذيرات رسمية أطلقتها الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي.

0: والشركاء الإقليميين من مخاطر كسب الوقت وتداعيات الاستحواذ على الممر البحري الحيوي على أمن الملاحة الدولية. ومن جهته أدان الاتحاد الأوروبي هجمات الحوثيين على السعودية بما فيها الهجوم الذي استهدف مكة المكرمة. وقال مكتب المتحدث باسم جهاز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يتضامن بشكل كامل مع السعودية، وشدد على أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن هجمات الحوثيين تضر بإمكانية التوصل إلى حل غير عسكري للصراع في اليمن، كما تلحق الضرر بالأمن الإقليمي. من جهته أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة 90 من عناصر الحوثيين خلال مواجهات مع القوات الحكومية في مديرية الوازعية غربي محافظة تعز جنوب غرب البلاد. وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز إن 30 من عناصر ميليشيا الحوثي قتلوا وأصيب نحو 90 آخرين خلال مواجهات عنيفة تركزت في محيط مفرق الضريفة بالمديرية. وأضاف البيان أن المواجهات رافقها إسناد جوي، مشيرا إلى أن الغارات استهدفت تجمعات ودوريات تابعة للحوثيين في منطقة المواجهات ومناطق أخرى في الوازعية. وبحسب البيان أسفرت المواجهات والغارات عن تدمير 6 دوريات عسكرية ودبابتين تابعتين للحوثيين، إلى جانب الخسائر البشرية التي أعلنت عنها قيادة المحور. روما. قال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو إنه قرر تحريك البحرية الإيطالية لضمان مرور السفن الإيطالية بأمان في مضيق باب المندب، حيث اقتربت حركة الملاحة البحرية من التوقف بسبب الاشتباكات في اليمن. جاء ذلك في تصريحات خلال منتدى بحري تناول فيها تأثير تصاعد الاشتباكات على الساحل الغربي لليمن على سلامة الملاحة في مضيق باب المندب، والذي يعد أحد أكثر النقاط حساسية في منظومة الخدمات اللوجستية العالمية. وأشار وزير الدفاع الإيطالي إلى أن الوضع صعب الذي ظهر مجددا في مضيق باب المندب، والذي يضاف إلى أزمة هرمز والتداعيات الاقتصادية للعديد من التوترات الدولية. نيويورك. تبادلت سوريا وإسرائيل وتركيا الاتهامات في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا، في وقت أعلنت فيه دمشق انفتاحها على حلول دبلوماسية واتفاق أمني برعاية أمريكية، مؤكدة أن ذلك لا يعني القبول بالاحتلال أو التخلي عن حقوقها السيادية. وقال المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم العلبي إن بلاده تريد المضي نحو الحلول الدبلوماسية واتفاق أمني برعاية أمريكية وبدعم من أعضاء مجلس الأمن، لكنه شدد على أن هذا المسار لا يعني بأي حال من الأحوال قبول الاحتلال أو التنازل عن حقوق الشعب السوري. واتهم العلبي إسرائيل بالتوغل في قرى سورية وقصف منشآت داخل البلاد، وقال إن دمشق انخرطت بحسن نية في المبادرة الأمريكية وفتحت باب الحوار للتوصل إلى اتفاق أمني، لكن إسرائيل لم تقدم بحسب قوله ردا ملائما، وقابلت هذا المسار بالغارات والتوغلات والاعتداءات والانتهاكات. وأضاف أن سوريا تعمل على بناء مؤسساتها واستكمال مسار الدمج العسكري والإداري وتكثيف جهود مكافحة تنظيم الدولة وشبكات تهريب المخدرات، كما قال إن دمشق تتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمعالجة ما وصفه بإرث النظام السابق في ملفي الأسلحة الكيميائية والمواد النووية. في المقابل قال مندوب إسرائيل داني دانون إن بلاده تجري محادثات مباشرة مع الحكومة السورية بهدف التوصل إلى اتفاق أمني، مشترطا أن تبسط دمشق سيطرتها على كامل أراضيها وألا تستخدمها قوات أجنبية أو جماعات مسلحة لتهديد إسرائيل وفق قوله. وبرر دانون الإبقاء على منطقة عازلة أمنية في مرتفعات الجولان باعتبارات أمنية قائلا إن بلاده تريد منع هجوم عبر الحدود من الأراضي السورية على غرار هجوم 7 أكتوبر 2023. فيما وجه المندوب الإسرائيلي اتهامات إلى تركيا بشأن وجودها العسكري في شمال سوريا، وزعم أن أنقرة تنشر نحو 20,000 جندي وتدير 100 قاعدة ونقطة عسكرية داخل سوريا وتسيطر على نحو 5% من أراضيها، كما اتهمها بتوسيع نفوذها العسكري وبدعم حماس وحزب الله. ورد مندوب تركيا أحمد يلدز بأن التعاون العسكري بين أنقرة ودمشق يتم بموافقة الحكومة السورية، رافضا مقارنة ما وصفه بالتعاون الثنائي المشروع بالوجود الإسرائيلي في الأراضي السورية. وقال يلدز إن تعزيز قدرات سوريا الوطنية حق سيادي لا يهدد أي طرف، ووصف إسرائيل بأنها قوة احتلال، متهما إياها بتقويض الاستقرار في سوريا عبر الهجمات والتحركات العسكرية والتصريحات التي وصفها بالاستفزازية. نيويورك. صوتت 152 دولة لصالح قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب الولايات المتحدة بالتراجع فورا عن قرارها منع الوفد الفلسطيني من المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية. ورحبت الخارجية الفلسطينية في بيان بالقرار، وقالت إنه رفض لقرار الإدارة الأمريكية باعتباره مخالفة واضحة لاتفاقية المقر. وجاء هذا القرار بعد أن رفضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعام الثاني على التوالي منح تأشيرات لوفد فلسطيني رفيع المستوى للمشاركة حضوريا في اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك. وقالت الوزارة إنها تثمن مواقف جميع الدول التي رعت هذا القرار من دول شقيقة وصديقة، بالإضافة إلى الدول التي صوتت بالإجماع لصالح هذا القرار. وشدد البيان على أن صوت الشعب الفلسطيني سيصل إلى الأمم المتحدة، وأن كلمة رئيس السلطة محمود عباس ستقدم في موعدها في الساعة والتاريخ المحددين عن طريق العرض المتلفز. قطاع غزة. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قطاع غزة، في حين أعلن جيش الاحتلال اغتيال 2 زعم أنهما من القادة العسكريين في كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس. وأفادت مصادر فلسطينية محلية باستشهاد الفلسطيني محمد ناصر سليمان لبيوك وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على منطقة نهر البارد شرقي المسلق بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، في حين نقل المركز الفلسطيني للإعلام عن مصدر طبي استشهاد الفلسطيني سعيد برهم متأثرا بجروح أصيب بها العام الماضي جراء قصف إسرائيلي استهدف جنوبي قطاع خان يونس. ووفق المصادر نفسها فقد أصيب مواطن برصاص جيش الاحتلال شمالي مدينة حمد شمال غرب خان يونس. وفي وسط القطاع أصيب فلسطينيان برصاص الاحتلال في شارع صلاح الدين شرق مخيم صيرات، في حين أصيب فلسطينيان آخران إثر قصف إسرائيلي استهدف سطح مدرسة الدرج التي تأوي نازحين وسط مدينة غزة، بينما جددت مدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشرقية من المدينة. وفي الأثناء أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قائدين في كتائب القسام خلال غارتين منفصلتين في قطاع غزة خلال اليومين الماضيين. وقال جيش الاحتلال إن قواته قتلت 4 قائدا في وحدة النخبة التابعة لكتائب القسام يدعى محمد جمال أحمد عيد خلال غارة في منطقة البريج وسط قطاع غزة. وأضاف جيش الاحتلال أن غارة أخرى نفذها في مدينة غزة استهدفت قائد فصيل في المنظومة البحرية التابعة لكتائب عز الدين القسام يدعى صالح زياد إبراهيم مقدد. أنقرة. دعت وزارة الدفاع التركية اليونان إلى احترام الوضع غير العسكري للجزر، منتقدة زيارة رئيس الوزراء اليوناني لجزيرة كاستيلوريزو المعروفة أيضا باسم ميس، ولقائه بالقوات العسكرية المتمركزة فيها بالتزامن مع نشر لواء كوماندوس تركي قبالة جزر يونانية على ساحل بحر إيجا. وتعد كاستيلوريزو بحكم اتفاقيات مبرمة جزيرة منزوعة السلاح، لكنها لطالما كانت إحدى بؤر التوتر بين الجانبين. وقالت الوزارة إن وجود عناصر عسكرية وسفينة حربية في الجزيرة التي سلمت إلى اليونان بموجب معاهدة باريس للسلام المبرمة عام 1947 وعرض هذه العناصر بشكل علني أمام الرأي العام خلال الزيارات الرفيعة المستوى لا يتوافق مع وضع الجزيرة، كما أنه لا يسهم في السلام والاستقرار. وشددت على أنها لن تقبل بمحاولات فرض أمر واقع يتعارض مع الالتزامات الدولية، داعية اليونان إلى الالتزام بالتزاماتها الناشئة عن المعاهدات الدولية، مؤكدة تمسكها بالحوار وعلاقات حسن الجوار في بحر إيجا وشرق المتوسط مع مواصلة حماية حقوقها ومصالحها بموجب القانون الدولي. الخرطوم. أحرز الجيش السوداني تقدما ميدانيا جديدا في ولايات كردوفان، حيث سيطرت قواته والقوة المشتركة للحركات المسلحة المساندة لها على منطقة الفرشاية القريبة من مدينة الدلنج في ولاية جنوب كردوفان، بالتزامن مع إعلان السيطرة على منطقة الممسوكة في ولاية شمال كردوفان بعد يوم واحد من التقدم في سودري وانتشار قواته في مدينة بارا. وقالت مصادر عسكرية إن القوات المسلحة خاضت معارك وصفتها بالعنيفة مع قوات الدعم السريع في منطقة الفرشاية قبل أن تتمكن من بسط سيطرتها عليها، حيث طاردت القوات المسلحة خارج المنطقة وكبدتها خسائر واسعة. وتقع الفرشاية على الطريق الذي يربط مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردوفان بمدينة الدلنج في جنوب كردوفان، وتعتبر ذات أهمية استراتيجية لحركة القوات والإمدادات بين الولايتين، وامتدادا لانتشار قوات الدعم السريع غربا نحو إقليم دارفور وجنوبا نحو مناطق سيطرة حليفته الحركة الشعبية في الشمال جناح عبد العزيز الحلو في جبال النوبة. طهران. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم استهداف ناقلة نفط ترفع علم توغو في مضيق هرمز، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية إيرنا. وجاء في بيان لقائد البحرية التابع للحرس الثوري علي عظمائي في وقت مبكر من صباح اليوم، حاولت ناقلة النفط ترند المخالفة التي ترفع علم توغو عبور مضيق هرمز بشكل غير قانوني بتحريض وتضليل من الجيش الأمريكي، لكنها أصيبت وأجبرت على التوقف بعد اندلاع حريق فيها. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يقترب من منعطف حاسم في المواجهة مع إيران تتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع، فيما نقلت شبكة CBS عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إيران أسقطت مسيرتين أمريكيتين من طراز MQ-1 خلال الأيام الماضية. ونقل موقع إكسوس عن مسؤولين أن ترامب أمر بالحفاظ على مستويات القوات الحالية بالشرق الأوسط حتى نهاية العام في حال العودة للقتال. وفي طهران أشادت إيران بفيتو روسيا والصين في مجلس الأمن ضد مشروع القرار الأمريكي لتمديد ولاية فريق لجنة عقوبات إيران، فيما استدعت الخارجية الإيرانية السفير الألماني في طهران على خلفية تصريحات مسؤولين ألمان ضد طهران. واشنطن. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على بورصة العملات الرقمية بيت بنك وأفراد وكيانات مرتبطة بها بدعوى مساعدتها إيران على تجنب العقوبات. وقالت الوزارة إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية استهدف ضمن عملية الإقصاء الاقتصادي مكونات رئيسية من البنية التحتية الإيرانية لتجاوز العقوبات القائمة على الأصول الرقمية. وأضافت أن مشروع الأصول الرقمية بيت بنك الخاضع لسيطرة الممول الإيراني بابك زنجاني والمدرج على قوائم العقوبات أدرج ضمن قائمة العقوبات، موضحة أن العقوبات تشمل أيضا شركة بيشتاز سيمورغ للتجارة الإلكترونية المطورة للبورصة، إضافة إلى 3 أشخاص مرتبطين بزنجاني. واشنطن. أصدر القضاء الأمريكي حكما بسجن سمير عثمان الشيخ أحد رموز النظام السوري المخلوع لمدة 60 عاما بتهمة تعذيب السجناء والكذب على مسؤولي الهجرة الأمريكيين من أجل الحصول على حق الدخول إلى الولايات المتحدة. وأدانت هيئة محلفين الشيخ الذي يبلغ من العمر 74 عاما في مارس آذار 2026 بتهمة واحدة تتمثل في التآمر لارتكاب التعذيب، وثلاث تهم تتعلق بالتعذيب، وتهمة واحدة تتعلق بالتزوير في التأشيرة، وتهمة واحدة تتعلق بمحاولة التزوير في التجنيس وفق وزارة العدل الأمريكية. وأظهرت الأدلة المقدمة أثناء المحاكمة أن الشيخ أمر وشارك في تعذيب السجناء خلال فترة توليه رئاسة سجن عدرا والمعروف أيضا باسم سجن دمشق المركزي، وذلك في الفترة من عام 2005 وحتى عام 2008. وقالت الوزارة إن الشيخ ارتكب فظائع حقوقية في سوريا شملت قمع المعارضة السياسية وكذب بشأن ماضيه للدخول إلى الولايات المتحدة في عام 2020. وقال المدعون إن الشيخ أمر مرؤوسيه بإلحاق الأذى الجسدي والنفسي بالسجناء لقمع المعارضين، وكان يشارك أحيانا شخصيا في مثل هذه الوقائع. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة 18 من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. أعلنت حكومة العمال الأسترالية عن حزمة جديدة من إصلاحات الهجرة تهدف إلى خفض صافي الهجرة الخارجية بما يتماشى مع التوقعات الحكومية، مع تجديد الرقابة على إساءة استخدام نظام التأشيرات وتوجيه برنامج الهجرة نحو القطاعات التي تعاني نقصا من المهارات. والبالغة 245 ألف شخص خلال السنة المالية الحالية و225 ألف شخص خلال السنة المالية 2027-2028. وأكدت أن الهدف هو جذب المهارات التي يحتاجها الاقتصاد الأسترالي مع الحد من إساءة استخدام نظام التأشيرات. وستعزز الحكومة الإجراءات الهادفة إلى ضمان مغادرة الأشخاص الذين لم تعد لديهم تأشيرات سارية المفعول. وسيجري تحديث التوجيه الوزاري 119 بحيث تحصل طلبات الهجرة الماهرة في قطاعات محددة على أولوية في المعالجة تشمل الرعاية الصحية والبناء والتشييد والتعليم وإنفاذ القانون والدفاع والموارد والطاقة والزراعة وصناعة تربية الأسماك والصيد. وتعتزم الحكومة تعزيز نزاهة نظام تأشيرات الطلاب عبر الحد من ظاهرة الانتقال بين أنواع التأشيرات داخل أستراليا فيزا هوبينج، وتقييد المتقدمين الثانويين في معظم فئات تأشيرات الطلاب. وستشدد الحكومة الإجراءات بحق وكلاء الهجرة الذين يدعمون أو يروجون لطلبات تأشيرات تفتقر إلى الأسس القانونية أو لا تمتلك فرصا حقيقية للنجاح. وسيتم توسيع تطبيق شرط No Further Stay على جميع تأشيرات الزيارة بهدف ضمان استخدامها للزيارات المؤقتة فقط، وليس كوسيلة لتمديد الإقامة داخل أستراليا أو الانتقال إلى تأشيرات أخرى. وأعلنت الحكومة أيضا تحديث التوجيه الوزاري 110 بهدف تعزيز حماية الأطفال ضحايا الجرائم وتعزيز حماية ضحايا العنف الأسري والعائلي ودعم التوجيهات الرامية إلى مكافحة الكراهية والسلوكيات الإجرامية. وستدخل الحكومة نظام القرعة لطلبات السنة الثانية والثالثة ضمن برنامج يسمى Working Holiday Maker، وسيظل شرط العمل الإقليمي قائما للحصول على سنوات إضافية في البرنامج، في خطوة قالت الحكومة إنها تهدف إلى دعم المناطق الإقليمية الأسترالية، كما تعهدت بتثبيت مدة معالجة طلبات تأشيرات العمل والعطلة عند 3 أشهر. سيدني، في حادثة هزت المجتمع المحلي وألقت بالضوء مجددا على تصاعد جرائم العصابات المستهدفة للعناوين الخاطئة، وجهت الشرطة الأسترالية تهمة القتل المتعمد لمراهقين يبلغان من العمر 14 و16 عاما، وذلك إثر تورطهما في مقتل الطالب الجامعي ماركو تابيا داخل منزله بجنوب غرب سيدني. وتعود تفاصيل الجريمة إلى بداية شهر سبتمبر أيلول، عندما اقتحم مسلحون منزل عائلة تابيا في منطقة جلين أبن وأطلقوا النار على الشاب البالغ من العمر 23 عاما أثناء وجوده في سريره. وبحسب التحقيقات فإن تابيا الذي كان يدرس الهندسة الطبية الحيوية في جامعة سيدني للتكنولوجيا وينشط في الأعمال التطوعية والشبابية لم تكن لديه أي صلة بالأنشطة الإجرامية، حيث أكد محققو الشرطة إن الهجوم وقع نتيجة خطأ في تحديد هوية المستهدف والعنوان. وألقت قوات الشرطة القبض على المراهقين في منطقة فيرفيلد واقتادتهما إلى مركز شرطة كبراماتا، حيث وجهت إليهما سلسلة من التهم الثقيلة تشمل القتل العمد والمشاركة في جماعة إرهابية وحيازة سلاح ناري محظور، فضلا عن سرقة واستخدام سيارات دون إذن أصحابها، إلى جانب توجيه تهمة إضافية للمراهق الأصغر سنا تتعلق بالإضرار بممتلكات عن طريق إضرام النار. وترجح تحقيقات فرق الجريمة الكبرى إن دور القاصرين تمثل في تجميع وتجهيز السيارات المستخدمة في تنفيذ العمليات وتزويد منفذ إطلاق النار بالسلاح الناري. وعقب توجيه التهم رفضت السلطات منح المتهمين كفالة للإفراج عنهما ليتم نقلهما للمثول أمام محكمة الأطفال، في حين تواصل الأجهزة الأمنية تعقب بقية أفراد الشبكة المتورطة في هذه الجريمة. كامبرا، شنت مفوضة الشرطة الاتحادية الأسترالية كريسي باريت هجوما حادا على ظاهرة الاستهلاك المتزايد للمخدرات، مؤكدة أن تعاطي هذه المواد حتى وإن كان بشكل عابر وموسمي يمثل الشريان الحيوي الذي يغذي عصابات الجريمة المنظمة ويقف خلف موجة العنف وإطلاق النار الشرسة التي تضرب الأحياء السكنية الأسترالية. وأوضحت باريت إن خطوة الموقف تنبع من صراع شبكات الإجرام المحلية والدولية على الأرباح، وهي أرباح خيالية ناجمة عن الشغف الأسترالي الشديد بالمخدرات وتهريب التبغ، مشيرة إلى أن هذا الاقتتال على الأموال القذرة بات يهدد أرواح الأبرياء من المواطنين العاديين الذين يجدون أنفسهم في مرمى النيران بطريق الخطأ. وشددت المفوضة على أن المواجهة الراهنة لم تعد مجرد قضية أمن جنائي تقليدي، بل أصبحت تهديدا مباشرا للأمن القومي يتجاوز حدود ولاية بعينها ليشمل أستراليا كلها، لا سيما مع بروز ظواهر ناتجة عن تقاطع مصالح الجريمة المنظمة مع جهات خارجية واستغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي للإفلات من الرقابة، فضلا عن ظاهرة تجنيد المراهقين والشباب لتنفيذ أعمال انتقامية طائشة وفيما استعرضت بارد جهود الشرطة الاتحادية في تعقب المجرمين عابرين الحدود بالتعاون مع الشركاء الدوليين وضبط السموم من دول المصدر، جادلت برفض مقولة فشل الحرب على المخدرات معتبرة إياها معركة لا يمكن الاستسلام فيها، وأكدت أن الحل الجذري يكمن في توعية المجتمع بأكمله وتكثيف الجهود لخفض الطلب ورفض التسامح مع التعاطي كأمر طبيعي. كامبرا. يسلط أسبوع السكري الوطني الضوء على الانتشار المتزايد للمرض في أستراليا، ويدعو إلى تعزيز الكشف المبكر والوقاية وتسهيل وصول المصابين إلى التقنيات الحديثة والتي تساعدهم على إدارة حالتهم الصحية. ويعيش نحو 400,000 شخص في ولاية فيكتوريا فقط مع مرض السكري، فيما يشخص قرابة 90 شخصا بالمرض يوميا، كما يقدر عدد المعرضين لخطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنحو 500,000 شخص، ما يزيد أهمية التوعية بالفحوص الدورية والعوامل التي يمكن التحكم بها. ومن المعلوم أن عوامل الخطر مثل العمر والجينات لا يمكن أن نغيرها، لكن اتباع نظام غذائي متوازن وزيادة النشاط البدني والحفاظ على وزن صحي يمكن أن يقلل من احتمالات الإصابة بالنوع الثاني. لذلك ينصح بإجراء فحص شامل سنويا على الأقل. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني، قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله.
2: تتشرف جمعية رحمة الإسلامية الأسترالية بدعوتكم مشاركتها احتفالها الديني الإنشادي الكبير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف هذا السبت 19 من شهر سبتمبر الحالي. تجمع عائلي كبير يبدأ من الساعة 1:30 ظهرا وحتى الساعة 8:30 مساء. ألعاب مجانية للأطفال، جامبين كاسول وشو باغز، وأيضا هدايا والكثير الكثير. هذا الاحتفال يحييه المنشد الكبير الشيخ منصور زعيتر.

0: وأيضا فرقة أحباب المصطفى بقيادة الشيخ يوسف الريش.
1: محمد وأنا أشرف الأعرام والعجم.
0: انضموا إلينا أنتم وعائلاتكم، نرحب بالجميع في هذه الاحتفالية الكبرى على العنوان 67 كامبل هيل رود، غيلفورد.

0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1300-99-2234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول.
5: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge, community.
6: The Voice of Islam Australia presents The Quran Tafsir Series with Sheikh Ihsan Hanif.

تتشرف جمعية رحمة الإسلامية الأسترالية بدعوتكم مشاركتها احتفالها الديني الإنشادي الكبير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف هذا السبت 19 من شهر سبتمبر الحالي. تجمع عائلي كبير يبدأ من الساعة 1:30 ظهرا وحتى الساعة 8:30 مساء. ألعاب مجانية للأطفال، جامبينج كاسل وشو باجز، وأيضا هدايا والكثير الكثير. هذا الاحتفال يحييه المنشد الكبير الشيخ منصور زعيتر.

0: وأيضا فرقة أحباب المصطفى بقيادة الشيخ يوسف الريش.
1: محمد وأنا أشرف الأعرام والعجم.
0: انضموا إلينا أنتم وعائلاتكم، نرحب بالجميع في هذه الاحتفالية الكبرى على العنوان 67 كامبل هيل رود، غيلفورد.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي. تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
0: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عند شستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة البناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بزبطولي وبنظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644 8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك. ونعدو، نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب، دعاء يرفعه محمود مرسي.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

تتشرف جمعية رحمة الإسلامية الأسترالية بدعوتكم مشاركتها احتفالها الديني الإنشادي الكبير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف هذا السبت 19 من شهر سبتمبر الحالي. تجمع عائلي كبير يبدأ من الساعة 1:30 ظهرا وحتى الساعة 8:30 مساء. ألعاب مجانية للأطفال، جامبينج كاسل وشو باجز، وأيضا هدايا والكثير الكثير. هذا الاحتفال يحييه المنشد الكبير الشيخ منصور زعيتر.

0: وأيضا فرقة أحباب المصطفى بقيادة الشيخ يوسف الريش.
1: محمد وأنا أشرف الأعرام والعجم.
0: انضموا إلينا أنتم وعائلاتكم، نرحب بالجميع في هذه الاحتفالية الكبرى على العنوان 67 كامبل هيل رود، جيلفورد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء الجديد عبر أثير إذاعتكم إذاعة الصوت الإسلامي. في رحاب هذه المناسبة العطرة، مناسبة ذكرى مولد سيد الخلق والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف اليوم شخصية علمائية ودعوية كريمة حلت بين أهلها وإخوانها في أستراليا للمشاركة في هذه المناسبة المباركة. ضيفنا الكريم هو فضيلة الشيخ فايز سيف، عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان، المعروف بنشاطه في المجالات الدينية والتربوية والدعوية. وقد جاء فضيلته إلى أستراليا للمشاركة في الاحتفال الكبير الذي تقيمه جمعية الرحمة في سيدني، احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، في مناسبة ينتظرها أبناء الجالية الإسلامية بشوق ومحبة في كل عام، لما تحمله من معان إيمانية وتربوية وإنسانية عظيمة. فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا بكم في أستراليا، وأهلا بكم في إذاعتنا، ونرحب بكم بين إخوانكم وأبنائكم وأهلكم في مدينة سيدني. ولعل أجمل ما نبدأ به هذا اللقاء أن نرحب بكم فضيلة الشيخ، وأن نتحدث عن صاحب المناسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن سيرته العطرة، وعن أخلاقه ورحمته، وعن حاجتنا اليوم في عالم يموج بالكثير من الأزمات والانقسامات إلى استلهام الهدي النبوي في المحبة والتسامح والتراحم. فضيلة الشيخ فايز سيف، أهلا بكم مرة أخرى، ونبدأ معكم من هذه المناسبة المباركة. أهلا بكم.
1: الله يبارك فيكم، حياكم الله، بارك الله بكم. حج إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ عزام مستو، حفظكم الله ورعاكم، جزاكم الله خيرا. يعني كم أنا سعيد أن أكون اليوم في هذه الصبيحة في إذاعة الصوت الإسلامي، هذه الإذاعة التي اجتمعنا فيها منذ ما يقارب 20 سنة.
0: نعم.
1: مع الحج إبراهيم الزعبي،
0: الله يبارك فيك،
1: جزاه الله خيرا. وكان لنا فيها يعني من الفضل الإلهي والفتح الإلهي، كان في أكثر من برنامج نحن والحج إبراهيم.
0: صحيح.
1: في هذه الإذاعة، والحمد لله لا تزال متألقة،
0: الحمد لله،
1: ولا تزال تنشر صوت الخير ودعوة الخير ودعوة الإيمان، وتربط الناس بخالقها، وتربط الناس بمصدر الحياة ومصدر النور ومصدر الهداية بسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحمل إليهم الخطاب الإسلامي النبوي الذي يحمل طبيعة الخطاب الإسلامي الذي جاء به سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نقول أن هناك خطاب متشدد أو خطاب متفلت أو خطاب متوسط أو خطاب معتدل، نحن نقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالخطاب الطبيعي أو بالإسلام الطبيعي، فخطابه هو هذا الإسلام الطبيعي، بيقولوا له بالإنجليزي نورمال، هذا الناتشرال، هذا الطبيعي، هذا الطبيعي. فما في إسلام معتدل وإسلام متطرف وإسلام متفلت، في الإسلام الطبيعي الذي جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبفطرة الناس التي فطر الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وهذا الحمد لله، هذا الخطاب تحمله إذاعة الصوت الإسلامي وتنشره وتحرص عليه، وهو الخطاب الجامع المانع، والذي نحن أحوج ما نكون إليه في كل فترة زمنية، وخصوصا في هذه الفترة الزمنية العصيبة سواء على من الزاوية المحلية أو الزاوية العالمية، وبالتالي نحن بحاجة إلى هذا الجهد الذي تبذله إذاعة الصوت الإسلامي.
0: الله يبارك فيك مولانا ويخليك طول عمرك. فضيلة الشيخ، بدنا نبلش بنستمع إن شاء الله. بدي أسألك، ماذا يعني الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في هذا الزمن تحديدا، وما الرسالة التي ينبغي أن يحملها المسلم من هذه الذكرى إلى حياته اليومية وإلى مجتمعه؟ فضيلة الشيخ تفضل.
1: أكرمكم الله. في البداية أكيد أنا أشكر كل الجهود المبذولة في هذه الجالية لإحياء سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أذهان النشأ وفي أذهان أبنائنا وفي أذهان الذين هم بحاجة إلى التعرف على سيدنا رسول الله. كما أخص بهذا الشكر جمعية رحمة وأخي فضيلة الشيخ المربي عزام مستو حفظه الله تعالى، والذي نحن اليوم هنا وفي هذه الأيام هنا لنشاركه ونشارك أحبابه وإخوانه ونشارك الجالية العربية والإسلامية كلها هذا الاحتفال وهذا الفرح بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن لماذا نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي الحاجة الملحة في هذه الأيام؟ أولا، نحن نحتفل ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بذكرى ولادته، واحتفالنا هو أن نقوم بنوع من أنواع العبادة نؤديه ونشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة الكبرى. وكان أول من احتفل بذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وأدى أنواع العبادة شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة هو سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاك الذي كان يصوم يوم الاثنين. وكان صلى الله عليه وسلم حين سئل عن صيام يوم الاثنين قال: ذلك يوم ولدت فيه، ذلك يوم ولدت فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يربطنا بهذا اليوم الذي ولد فيه. ليس كل سنة 12 ربيع الأول أو بشهر ربيع الأول أو بأوله أو بوسطه أو بآخره، وإنما أراد أن يربطنا بذكرى ولادته صلى الله عليه وسلم كل أسبوع وكل يوم اثنين. والرابط بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والرابط بذكرى ولادته صلى الله عليه وسلم هو رابط تعبدي وطاعة لله سبحانه وتعالى، لأنه هو جاء ليربطنا بالله وجاء ليدلنا على الله وجاء ليربط هذه القلوب، قلوب المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى. فقال: أنا أصوم يوم الاثنين. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم اختار الصيام ليشكر الله على هذه النعمة. والصيام عبادة بين العبد وبين الله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث القدسي الذي يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذه عبادة خفية تكون بين العبد وبين الله، اختارها النبي صلى الله عليه وسلم ليؤدي شكر الله سبحانه وتعالى على أن أوجده في هذا الوجود في هذا اليوم الذي هو يوم الاثنين. والصوم أو الصيام فيه صفاء وفيه أنس وفيه محبة، فصاده صاد الصفاء وألفه ألفه الأنس وميمه ميم المحبة. وطريق صفاء النفوس والقلوب سيدنا محمد رسول الله، وأنيس القلوب سيدنا محمد رسول الله، وحبيب القلوب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحتى تصل إلى الصفاء والأنس والمحبة بدك يكون دليلك ومعلمك وهاديك ومحبوبك سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو اختار الصيام وربطك بصيام يوم الاثنين به صلى الله عليه وسلم. أنت وعم تصوم يوم الاثنين بتصومه كما صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صامه شكرا لله، شكرا لله على أن أوجده في هذا الوجود بالولادة. فأنت تصوم يوم الاثنين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت وصايم رسول الله حاضر معك صلى الله عليه وسلم. أنت وصايم يوم الاثنين رسول الله حاضر معك. ليش صايم؟ لأن رسول الله صامه. لما صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه يوم ولد فيه، فأنت صرت عايش بصيامك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختيار هذا النوع من العبادة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس اختيارا حصريا، بمعنى أنه أنا أشكر الله على هذه النعمة بالصيام ولا يكون الشكر إلا بالصيام، ما قال هكذا العلماء. الشكر يكون بالصيام ويكون بأي نوع من أنواع العبادة. الصيام عبادة، نعم. يعني أصل الصيام، الصيام هو عبادة، وبالتالي يقاس على هذه العبادة أي نوع من العبادات المشروعة. وهذه العبادات المشروعة صلاة وصيام وقراءة للقرآن وذكر وصدقة وصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومجالس العلم ومجالس قراءة القرآن ومجالس السيرة النبوية التي تقرأ فيها سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتذكر فيها شمائله صلى الله عليه وسلم، ويعرف الخلق عليه صلى الله عليه وسلم. كل هذه أنواع من الطاعات يؤديها هذا العبد المؤمن شكرا لله على نعمة إيجاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الوجود وإيجاده بمولده صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ذلك يوم ولدت فيه. حاجتنا التعرف على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حاجة فطرية، هي حاجة فطرية، لأن الإنسان بطبيعته يبحث عن محبوب ويبحث عن قدوة. كل إنسان بده محبوب يتعلق فيه، كل إنسان بده قدوة يتعلق فيه. ففي حاجة فطرية عند هذا الإنسان ليتعرف على إنسان يحبه، على محبوب، وليتعرف على قدوة، لأنه بده قدوة، وإلا بياخد قدوة أحيانا، ممكن ياخد قدوة بشرية، ممكن ياخد قدوة غير بشرية. هذا الإنسان، والنفس إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر، والكأس إن لم تملأه ماء ملئ هواء، والقلب إن لم تملأه حبا ملئ هوى. يعني القلب إن لم يملأ بالحب ملئ بالهوى. وبالتالي التعرف على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حاجة فطرية لهذا الإنسان، لأن هذا الإنسان يبحث عن محبوب ويبحث عن قدوة ويبحث عن أسوة. فنحن نعرفه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا بدك تحب تعال تعال. ليش؟ لما تحب؟ لما يحب الإنسان الآخر، الطرف الآخر لما يحبه؟ قال: يحبه لواحد من ثلاث صفات. إما أن يحبه لجماله، ما هيك؟ بيحبه لأنه حلو، لجماله. وإما أن يحبه لكماله، أخلاقه، صفات الكمال فيه. وإما أن يحبه لجلاله، مقامه وهيبته ودوره. هذه طرق الحب. يعني إذا واحد بده يحب إنسان آخر، إما أن يتعلق به للجمال، عنده جمال، وإما للكمال، وإما للجلال. فنحن نأتي لنتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنجد فيه الجمال كله، ونجد فيه الكمال كله، ونجد فيه الجلال كله. وبالتالي هذه الحاجة الفطرية، الحب، هذا الذي يكون منشأه جمال أو كمال أو جلال، نجد هذه الصفات كلها مجتمعة في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذه الحاجة أنه يكون عندك محبوب، وهذا المحبوب تنعكس صفاته عليك وعلى قلبك وعلى فكرك وعلى سلوكياتك، هذه الحاجة تسد بالتعرف على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فننظر في معايير الجمال حتى الخلقي، فنجد كل هذه المعايير في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجد في ذلك وصف الصحابة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأجمل منك يا محمد لم ترى قط عين، وأكمل منك لم تلد النساء، ولدت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله، وما شممت طيبا أطيب من طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا أن الشمس تشرق في وجهه أو تشرق من جبهته صلى الله عليه وسلم. لما نقرأ وصف الصحابة لسيدنا رسول الله، ونقرأ شمائل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف خلقه صلى الله عليه وسلم، هذا رابط، هذا بيكون رابط بيننا وبين رسول الله. بده الجمال، بده حب محبوبه لأجل الجمال، فانظر إلى الجمال كله في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللي بده يحب محبوبه لأجل الكمال الخلقي، فإنك ستجد كل هذا الكمال الخلقي متمثلا في سلوك وصفات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تبحث عن الشجاعة وجدت الشجاعة كلها في سيدنا رسول الله، الصدق كله في سيدنا رسول الله، الوفاء كله في سيدنا رسول الله، الأمانة كلها عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إغاثة الملهوف، نصرة المظلوم، إعانة المسكين، كل هذه الصفات التي تحبها النفس البشرية وتطلبها النفس البشرية الطبيعية، يجدها هذا الإنسان متمثلة حقيقة في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي إذا كان منشأ حبه هو التعلق بصفات الكمال، فإنه إذا تعرف على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد كل هذه الصفات فيه صلى الله عليه وسلم فأحبه. اليوم واحد بيحب حدا لأنه شجاع، لأنه مصارع، لأنه عنده موقف، لأنه كلمة، لأنه عنده خطاب جميل، لأنه عنده أمانة، لأنه عنده صدق، لأنه يقول الحق، لأنه ينصر المظلوم، لأنه يعين المسكين، بيحبه. هيك اليوم هاد الناس بتسمع خبرية عن فلان فيحبونه لهذه الصفات الموجودة فيه، صفة واحدة يحبونه. فكيف إذا وجدوا في هذا الإنسان كل هذه الصفات الكمالية وكل هذه الصفات الخلقية، ووجدوها فيه كاملة مش منقوصة؟ بالعطاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، هاي صفة الكرم. وفي كتير ناس تحب الإنسان لكرمه، يحبه لأنه كريم، يحبه لأنه يعطي، يحبونه لأنه جواد. وأي إنسان عطاؤه محدود، أي إنسان عطاؤه محدود. أما الكرم عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكرم عند سيدنا والعطاء عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عطاء كامل. لذلك في كتاب ألفه السيد محمد بن علوي المالكي رحمه الله، عنوانه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان الكامل. الإنسان الكامل. كتاب جميل جدا مولانا حاج إبراهيم، كتاب جميل. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان الكامل، الكمال البشري، لأنه الكمال المطلق لله، مشان المستمع ما الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى، ولكن الكمال البشري كله في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الكرم البشري كان في سيدنا رسول الله، كل الشجاعة البشرية كانت في سيدنا رسول الله، كل الأمانة البشرية والوفاء البشري كان في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجد وبده يروح على المقام وعلى الهيبة وعلى القوة، يجد كل الجلال أيضا في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: وجوه معرفتهم وتعرفهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم حين نقيم ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم بكل شهر ربيع الأول وأحيانا بربيع الآخر وأحيانا كل أسبوع وأحيانا كل جمعة، ليش؟ لنعيد تعريف الناس وربط الناس بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا كل يوم يتعرفون على رسول الله، كل يوم، يعني كل يوم كان الصحابة رضي الله عنهم عندهم مجلس قراءة صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما كانوا يجوا يفتحوا كتاب الشمائل ويقرؤونه، وما كان يقوم الشيخ عزام أو الشيخ فايز أو الشيخ يحيى أو الشيخ رياض أو الشيخ محمد أو الشيخ يقوم يعمل كلمة فيهم، تمام؟ وما كان يطلع واحد منشد الشيخ يوسف الريش والشيخ منصور زعيتر والمنشد يقعد يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان كل يوم هن عندهم مجلس تعرف على سيدنا رسول الله وعلى صفات سيدنا رسول الله بأفعال النبي التي يشاهدونها، وكل يوم كان عندهم مدح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كان حسان بن ثابت وشعراء النبي صلى الله عليه وسلم يقفون أمام سيدنا النبي ويجلسون بمجالسه وهم يمدحونه بأشعارهم ويمدحونه بكلماتهم. وإلا شو بتقلي كلام سيدنا أنس عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله، وما شممت ريحا أو طيبا أطيب من طيب رسول الله. أي واحد اليوم بده يمدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيلاقي كلام أجمل من هذا الكلام، بيلاقي كلام أرقى من هذا الكلام. شو بتقلي بكلام سيدنا حسان؟ وأجمل منك يا محمد لم تر قط عين، وأكمل منك لم تلد النساء، ولدت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. هذا منه مديح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس مديحا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم أي شاعر بده يكتب قصيدة أو بده يعمل مديح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يجمع من المعاني ما جمعه سيدنا حسان في هذين البيتين. لما قال له إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلوله، هذا ما عم يمدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هيدي سنة، هي سنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل أكثر من سنة، هي أكثر من سنة، لأن لتعزروه وتوقروه، تمام؟ لتعزروه وتوقروه. ما هيك الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم؟ نعم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. هذا قرآن، الصحابة فهموا هذا، فهموا هذا القرآن، فهم في كل يوم في كل ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندهم مجلس تعرف على سيدنا رسول الله،
1: اللهم صل،
0: وكان عندهم مجلس مدح لسيدنا رسول الله، وكان عندهم مجلس صلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عندهم مجلس حب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم نعمل هذه المجالس لإحياء تلك المجالس. هذيك المجالس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر فيها حسا ومعنا وروحا وجسدا وقلبا ونورا وكل شيء. هذه المجالس اليوم هي إحياء لتلك المجالس على أدنى، ما يقول على أدو، كل واحد بيشتغل على أدو. شو نحن على أدنى؟ على أدنى أنك تجمع الناس وتقرأ على الناس صفات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرف هذه الأجيال بأخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ونمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مدحه الصحابة، تمام؟ ونصلي على رسول الله كما أمرنا الله أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ونشكر الله على هذه النعمة وعلى هذا العطاء وعلى هذا الفضل. ونحن بذلك نسد حاجة أول شيء للنفس البشرية بمحبوبها، وحاجة أيضا للنفس البشرية بإيجاد القدوة.
1: نعم.
0: مشكلتنا اليوم يا حاج إبراهيم، هالأجيال اللي عم تطلع من قدوتها؟ مين قدوتها؟ من معلمها؟ إذا أنت ما أوجدت له قدوة وعرفته على القدوة، هو بيدور على قدوات مختلفة. وربي قال إن لكم في رسول الله أسوة
1: حسنة.
0: أسوة حسنة.
1: نعم.
0: أسوة حسنة.

0: سنة إذا بدي أعرف هذه الأجيال على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهر ربيع الأول هو موسم، نعم موسم تزداد فيه الجهود وتبذل فيه الجهود أكثر أكثر لتعريف الناس بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المعرفة تقودهم إلى المحبة. نحن ما فينا نخلي الناس تحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم غصب عنا، نحن فينا نعرفهم على سيدنا رسول الله، ولهن إذا عرفوا سيحبونه. وأيضا لا يمكننا أن نطوع الناس نخليهم يصيروا عندهم طاعة لسيدنا رسول الله بالقوة، نحن فينا نعرفهم على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. المعرفة الصحيحة تقودهم إلى محبة، والمحبة تقودهم إلى طاعة. آخر شيء نحن بدنا نوصل إلى الطاعة، آخر شيء بدنا نوصل للطاعة، ولكن نصل إلى الطاعة بسلوكنا للطريق الصحيح.
1: نعم.
0: اليوم طاعة غير مبنية على حب وحب غير مبني على معرفة، هذه طاعة لا تستمر، لا تستمر، وهذه طاعة تكون طاعة بدنية جسدية لا تؤتي ثمارها لا في القلب ولا في الفكر ولا في الروح، ولا تنعكس أنوارها على المجتمع، لا تنعكس أنوارها على المجتمع. فبتلاقي واحد هيكل أو مكنة ماشين طاعة، ولكن لا سلوك ولا أخلاق ولا اهتداء ولا اقتداء، والقلب من جوا قلب قاسي، والشخصية شخصية شديدة، وبتلاقيه هو غير راض عن نفسه، هو غير راض عن نفسه، لأنه ما في أنس. الحب هو اللي بيجيب الأنس، الحب هو اللي بيجيب الرضا، الحب هو اللي بيجيب السعادة، الحب هو اللي بيجيب الأمان، الحب هو الذي يجعل الإنسان يأنس في طاعته، لأن الحب والأنس مرتبطين ببعضهم.
1: صحيح.
0: وهذا الحب لا يمكن أن يكون إلا بعد التعرف الحقيقي. بدك تعرف، فإذا عرفت أحببت، وإذا أحببت أطعت، وإذا أطعت طاعة نابعة عن حب وعن معرفة، كانت هذه الطاعة باب من أبواب عروج روحك إلى الله سبحانه وتعالى.
1: صحيح.
0: الصحابي اللي إجا عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أصبحت مؤمنا حقا، ما هيك قال له؟
1: نعم.
0: شو قال له للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له النبي إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولك؟ شو اللي ليش عم تقول هيك أصبحت مؤمنا حقا؟ شو قال له؟ قال له رأيت أهل الجنة يتزاورون وأهل النار يعذبون، ورأيت عرش ربي بارزا. هذا الحضور وين وكيف وصل له هذا الصحابي؟ كيف وصل لإله هذا الصحابي؟ هذا الـ الـ الـ الـ الاتصال كيف وصل له هذا الصحابي؟ هذا الشعور الداخلي والعلاقة القلبية والعروج الروحي، هذا منشأه طاعة، هذه الطاعة ناشئة عن حب، ناشئة عن معرفة. لذلك نحن اليوم نبذل كل الجهود المقدور عليها، ونسأل الله التوفيق والتيسير أنه لإحياء هذه المجالس. ومش بس تعال بربيع الأول، ربيع الأول هو شهر تكلل وتزين وتعطر وتنور بولادة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن كل العام يا أخي، كل العام وكل تنين وكل ثلاثة وكل أربعة وكل خميس، يا أخي الصحابة رضي الله عنهم ما تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تركوا رسول الله. سيدنا أبو بكر اللي قاعد يبكي على صحبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله. الصحابة رضي الله عنهم كان الواحد فيهم يأتي إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وما عنده سؤال، ما جاي ليسأل وما عنده طلب، كان جاي ليعد يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، ويشوف صفات النبي وسلوك النبي، ويسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي على النبي صلاة حضور في حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما هن يكونوا مع سيدنا النبي ما كانوا يصلوا على سيدنا النبي؟
1: طبعا.
0: تمام. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف فيهم إمام في الصلاة وهن يصلوا وراه، ما هن واقفين وراء للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي، ورحمة الله وبركاته، ما هن يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يصلون بالصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. يا أخي شو هذا؟ هذا صلاة شو هي يا حاج إبراهيم؟ سلام، هذا حضور، حضور ما بقى حضور، احنا حاضرين جسديا صحيح. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليش بدهم يقولوا السلام عليك أيوه واللهم صلي على، هذا هان الرابط أو الحضور أو الترابط القلبي والروحي مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا ما في داعي هلا أنا أقعد معك كل شوي بقول لك السلام عليكم يا حاج إبراهيم، كل شوي بقول لك السلام عليكم، السلام عليكم يا حاج إبراهيم، وعدت كل شوي بقول لك السلام عليكم يا حاج إبراهيم، السلام عليكم، الصلاة عليك. ليش هن حتى وهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يصلون عليه طبعا. وما كانوا يسلمون عليه؟ شو هذا؟ ليش هذا الأمر؟ لتحقيق ليس الرابط الجسدي، الرابط الجسدي كان متحققا بمجرد دخولا إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، عيونهم ترقبه وآذانهم تسمعه وكل شيء، ولكن لتحقيق هذا الرابط القلبي والروحي مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بقي لنا، هذا بقي لنا لما منصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه سلام حضور ونصلي عليه صلاة حضور، يتحقق لك الرابط القلبي مع سيدنا رسول الله والعروج الروحي مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم اللي كانوا يحيون هذه المجالس كل يوم مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايه مزبوط، ما راحوا عملوا احتفال مثل ما بنقول، ما راحوا على كمبل هيل وعملوا احتفال كبير وما اجوا على الجامع بلا كبه وما اجوا على الاذاعه، مزبوط هالحكي صحيح، ولكن هم في كل يوم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعلون ما نحتاج ان نفعله نحن اليوم. هم كانوا يتعرفون على رسول الله بالمشاهده ونحن اليوم نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرض صفاته وأخلاقه، يصلون على رسول الله نصلي عليه، نمدح رسول الله كانوا يمدحونه، نحن نعيد أشعار يعني حشوب كل الأشعار اليوم وكل المدائح مأخوذة من مدائحهم ومأخوذة من أشعارهم رضي الله تعالى عنهم، وكلياتها منبثقة ومستمدة من مدح الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. كل ما في وصف اليوم حدا وصف في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من المادحين ومن المحبين يتجاوز وصف الله لسيدنا رسول الله، وما في مدح يتجاوز مدح الله لسيدنا رسول الله في القرآن الكريم الذي نقرأه ونتعبد الله به. وإنك لعلى خلق عظيم فإنك بأعيننا، روح القرآن. فكل هؤلاء كل هؤلاء الذين يمدحون والذين يتلون القصائد، كل هؤلاء المعدن الذي يستمدون منه ويقتبسون منه هو القرآن الكريم، هو وصف الصحابة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشعار ومدائح الصحابة والتابعين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم فضيلة الشيخ، الله سبحانه وتعالى يقول: وأما بنعمة ربك فحدث، والرسول هو النعمة الكبرى، ونحن بدنا نحدث يوم السبت عن الرسول كلمات ومدائح وأشعار وبكل الطرق سنحدث عنه. وجودك هناك كمان يعني اليوم أفضت، ويوم السبت بدك تخلينا شيء ليوم السبت
0: يا رب يا رب.
1: إن شاء الله بإذن الله تعالى.
0: كل ساعة لها رزقها يا حاج إبراهيم.
1: هذا يعني من أجمل ما سمعت من الحديث عن رسول الله في هذا اللقاء الطيب المبارك. الله يبارك فيك ويديم عليك الصحة والعافية، ونحن مرة أخرى نرحب بكم معنا، وهذه الذكرى اللي بدنا نحتفل فيها يوم السبت أنتم ستضيفون عليها الريح الطيب والجمال وال يعني الطيب الجيد جدا جدا اللي منتظرينه، وهذا طبعا الفضل كمان موصول للشيخ عزام مستو ولجمعية الرحمة ولفرقة أحباب المصطفى اللي حتشاركنا يوم السبت بوجود حضرتك إن شاء الله.
0: يا رب يا رب.
1: يعني حضرتك تدعو كل المستمعين ليشاركون إن شاء الله بيكسبوا أجر.
0: هنكون إن شاء الله يوم السبت في كامبل
2: كامبل هيل ريزيرف
0: شستر
2: هيل وجلفيد.
1: هذا المعروف اللي كل سنة بنعمل فيه الاحتفال
0: إن شاء الله تعالى.
1: نكون
0: من بعد العصر إلى العشاء إن شاء الله.
1: نعم.
0: بعد العشاء.
1: وفي معنا المنشد منصور زعيتي
0: إن شاء الله.
1: كتير الناس بيسمعوا بالإذاعة.
0: ما شاء الله. وقالوا
1: أناشيد حلوة بنحطها بالإذاعة.
0: ما شاء الله.
1: جاي شخصياً.
0: يا فتاح.
1: ما شاء الله. لذلك موعدنا يوم السبت بإذن الله تعالى طيلة النهار. ومبارح فضيلة الشيخ عزام قالنا انه بيكون في مفاجآت وفي العاب وفي كتير شغلات حلوة والعاب نارية.
0: نعم.
1: يعني كتير كتير شيء بيرغب الشباب
0: فرح
1: فرح بإذن الله. لكن مولانا نشكركم جزيل الشكر
0: الله خير.
1: نتمنى لكم إقامة طيبة بين ظهرانينا. وإن شاء الله الله بيتم عليك الصحة والعافية
0: يا رب. جزاكم الله خير.
1: شكرا.
0: بارك الله بك.
1: وحتى نلقاكم لكم منا أطيب المنى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سلام.
1: أنتم مع إذاعة الصوت الإسلامي.

إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين، يا

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه، كما يربي أحدكم فلوة أو قلوصة حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. رواه البخاري ومسلم. والفلو المهر يفصل عن أمه، والقلوص هي الناقة الفتية. وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولد الرجل من كسبه. رواه النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به من الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. رواه البخاري ومسلم. وعن المقدام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 18 من أيلول سبتمبر لعام 2026. صنعاء، تشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية الشرعية والمتمردين الحوثيين على عدد من الجبهات واتساع التداعيات الإنسانية. وفي واشنطن أعلنت الخارجية الأمريكية الموافقة على صفقة بيع محتملة لمعدات عسكرية للسعودية بقيمة 24.3 مليار دولار. وقالت الخارجية الأمريكية إن صفقة البيع المحتملة مع السعودية تشمل مقاتلات من طراز F-35. وفي اليمن، قال رئيس الوزراء اليمني إن التصعيد الذي تنفذه جماعة الحوثيين في الساحل الغربي ومضيق باب المندب لا يمكن فصله عن الدعم الإيراني الممنهج للجماعة، فيما أدانت قطر بأشد العبارات استهداف جماعة الحوثيين محافظة الطائف بالسعودية. وأدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الاعتداء الحوثي على الطائف، فيما قال مسؤول أمريكي إن بلاده تتوقع أن يواصل الحوثيون الالتزام بشروط وقف إطلاق النار. عسكريا، أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذها غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في مفرق الذكرى ومنطقتي الدمنة والرهدة بمحافظة تعز. وفي ظل قراءة لتصاعد الهجمات لمحاولة السيطرة على جبل كهبوب الاستراتيجي المطل على مضيق باب المندب، أوضح مراسلون أن الحوثيين يدفعون بتعزيزات وإمدادات مكثفة من عدة محافظات لتأمين مواقعهم المتقدمة. وأشارت الأنباء إلى أن القوات الحكومية تتصدى وفق استراتيجية دفاعية معتمدة على سلاح الطيران المسير والغارات والمدفعية لإجهاض محاولات التقدم، بالتزامن مع تحذيرات رسمية أطلقتها الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي والشركاء الإقليميين من مخاطر كسب الوقت وتداعيات الاستحواذ على الممر البحري الحيوي على أمن الملاحة الدولية. ومن جهته، أدان الاتحاد الأوروبي هجمات الحوثيين على السعودية بما فيها الهجوم الذي استهدف مكة المكرمة. وقال مكتب المتحدث باسم جهاز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يتضامن بشكل كامل مع السعودية، وشدد على أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن هجمات الحوثيين تضر بإمكانية التوصل إلى حل غير عسكري للصراع في اليمن، كما تلحق الضرر بالأمن الإقليمي. من جهته، أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة 90 من عناصر الحوثيين خلال مواجهات مع القوات الحكومية في مديرية الوازعية غربي محافظة تعز جنوب غرب البلاد. وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز إن 30 من عناصر ميليشيا الحوثي قتلوا وأصيب نحو 90 آخرين خلال مواجهات عنيفة تركزت في محيط مفرق الضريفة بالمديرية. وأضاف البيان أن المواجهات رافقها إسناد جوي، مشيرا إلى أن الغارات استهدفت تجمعات ودوريات تابعة للحوثيين في منطقة المواجهات ومناطق أخرى في الوازعية. وبحسب البيان، أسفرت المواجهات والغارات عن تدمير 6 دوريات عسكرية ودبابتين تابعتين للحوثيين، إلى جانب الخسائر البشرية التي أعلنت عنها قيادة المحور. روما، قال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو إنه قرر تحريك البحرية الإيطالية لضمان مرور السفن الإيطالية بأمان في مضيق باب المندب، حيث اقتربت حركة الملاحة البحرية من التوقف بسبب الاشتباكات في اليمن.
جاء ذلك في تصريحات خلال منتدى بحري تناول فيها تأثير تصاعد الاشتباكات على الساحل الغربي لليمن على سلامة الملاحة في مضيق باب المندب، والذي يعد أحد أكثر النقاط حساسية في منظومة الخدمات اللوجستية العالمية. وأشار وزير الدفاع الإيطالي إلى أن الوضع صعب الذي ظهر مجددا في مضيق باب المندب، والذي يضاف إلى أزمة هرمز والتداعيات الاقتصادية للعديد من التوترات الدولية. نيويورك. تبادلت سوريا وإسرائيل وتركيا الاتهامات في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا، في وقت أعلنت فيه دمشق انفتاحها على حلول دبلوماسية واتفاق أمني برعاية أمريكية، مؤكدة أن ذلك لا يعني القبول بالاحتلال أو التخلي عن حقوقها السيادية. وقال المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم العلبي إن بلاده تريد المضي نحو الحلول الدبلوماسية واتفاق أمني برعاية أمريكية وبدعم من أعضاء مجلس الأمن، لكنه شدد على أن هذا المسار لا يعني بأي حال من الأحوال قبول الاحتلال أو التنازل عن حقوق الشعب السوري. واتهم العلبي إسرائيل بالتوغل في قرى سورية وقصف منشآت داخل البلاد، وقال إن دمشق انخرطت بحسن نية في المبادرة الأمريكية وفتحت باب الحوار للتوصل إلى اتفاق أمني، لكن إسرائيل لم تقدم بحسب قوله ردا ملائما، وقابلت هذا المسار بالغارات والتوغلات والاعتداءات والانتهاكات. وأضاف أن سوريا تعمل على بناء مؤسساتها واستكمال مسار الدمج العسكري والإداري وتكثيف جهود مكافحة تنظيم الدولة وشبكات تهريب المخدرات، كما قال إن دمشق تتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمعالجة ما وصفه بإرث النظام السابق في ملفي الأسلحة الكيميائية والمواد النووية. في المقابل قال مندوب إسرائيل داني دانون إن بلاده تجري محادثات مباشرة مع الحكومة السورية بهدف التوصل إلى اتفاق أمني، مشترطا أن تبسط دمشق سيطرتها على كامل أراضيها وألا تستخدمها قوات أجنبية أو جماعات مسلحة لتهديد إسرائيل وفق قوله. وبرر دانون الإبقاء على منطقة عازلة أمنية في مرتفعات الجولان باعتبارات أمنية، قائلا إن بلاده تريد منع هجوم عبر الحدود من الأراضي السورية على غرار هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. فيما وجه المندوب الإسرائيلي اتهامات إلى تركيا بشأن وجودها العسكري في شمال سوريا، وزعم أن أنقرة تنشر نحو 20,000 جندي وتدير 100 قاعدة ونقطة عسكرية داخل سوريا وتسيطر على نحو 5% من أراضيها، كما اتهمها بتوسيع نفوذها العسكري وبدعم حماس وحزب الله. ورد مندوب تركيا أحمد يلدز بأن التعاون العسكري بين أنقرة ودمشق يتم بموافقة الحكومة السورية، رافضا مقارنة ما وصفه بالتعاون الثنائي المشروع بالوجود الإسرائيلي في الأراضي السورية. وقال يلدز إن تعزيز قدرات سوريا الوطنية حق سيادي لا يهدد أي طرف، ووصف إسرائيل بأنها قوة احتلال، متهما إياها بتقويض الاستقرار في سوريا عبر الهجمات والتحركات العسكرية والتصريحات التي وصفها بالاستفزازية. نيويورك. صوتت 152 دولة لصالح قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب الولايات المتحدة بالتراجع فورا عن قرارها منع الوفد الفلسطيني من المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية. ورحبت الخارجية الفلسطينية في بيان بالقرار، وقالت إنه رفض لقرار الإدارة الأمريكية باعتباره مخالفة واضحة لاتفاقية المقر. وجاء هذا القرار بعد أن رفضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعام الثاني على التوالي منح تأشيرات لوفد فلسطيني رفيع المستوى للمشاركة حضوريا في اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك.
وقالت الوزارة إنها تثمن مواقف جميع الدول التي رعت هذا القرار من دول شقيقة وصديقة، بالإضافة إلى الدول التي صوتت بالإجماع لصالح هذا القرار. وشدد البيان على أن صوت الشعب الفلسطيني سيصل إلى الأمم المتحدة، وأن كلمة رئيس السلطة محمود عباس ستقدم في موعدها في الساعة والتاريخ المحددين عن طريق العرض المتلفز. قطاع غزة. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قطاع غزة، في حين أعلن جيش الاحتلال اغتيال 2 زعم أنهما من القادة العسكريين في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس. وأفادت مصادر فلسطينية محلية باستشهاد الفلسطيني محمد ناصر سليمان لبيوك وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على منطقة نهر البارد شرقي المسلة بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، في حين نقل المركز الفلسطيني للإعلام عن مصدر طبي استشهاد الفلسطيني سعيد برهم متأثرا بجروح أصيب بها العام الماضي جراء قصف إسرائيلي استهدف جنوبي قطاع خان يونس. ووفق المصادر نفسها فقد أصيب مواطن برصاص جيش الاحتلال شمالي مدينة حمد شمال غرب خان يونس. وفي وسط القطاع أصيب فلسطينيان برصاص الاحتلال في شارع صلاح الدين شرق مخيم نصيرات، في حين أصيب فلسطينيان آخران إثر قصف إسرائيلي استهدف سطح مدرسة الدرج التي تأوي نازحين وسط مدينة غزة، بينما جددت مدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشرقية من المدينة. وفي الأثناء أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قائدين في كتائب القسام خلال غارتين منفصلتين في قطاع غزة خلال اليومين الماضيين. وقال جيش الاحتلال إن قواته قتلت الأربعاء قائدا في وحدة النخبة التابعة لكتائب القسام يدعى محمد جمال أحمد عيد خلال غارة في منطقة البريج وسط قطاع غزة. وأضاف جيش الاحتلال أن غارة أخرى نفذها في مدينة غزة استهدفت قائد فصيل في المنظومة البحرية التابعة لكتائب عز الدين القسام يدعى صالح زياد إبراهيم مقدد. أنقرة. دعت وزارة الدفاع التركية اليونان إلى احترام الوضع غير العسكري للجزر، منتقدة زيارة رئيس الوزراء اليوناني لجزيرة كاستيلوريزو المعروفة أيضا باسم ميس ولقائه بالقوات العسكرية المتمركزة فيها بالتزامن مع نشر لواء كوماندوس تركي قبالة جزر يونانية على ساحل بحر إيجا. وتعد كاستيلوريزو بحكم اتفاقيات مبرمة جزيرة منزولة

الجوار في بحر إيجا وشرق المتوسط مع مواصلة حماية حقوقها ومصالحها بموجب القانون الدولي. الخرطوم. أحرز الجيش السوداني تقدما ميدانيا جديدا في ولايات كردوفان، حيث سيطرت قواته والقوة المشتركة للحركات المسلحة المساندة لها على منطقة الفرشاية القريبة من مدينة الدلنج في ولاية جنوب كردوفان، بالتزامن مع إعلان السيطرة على منطقة الممسوكة في ولاية شمال كردوفان بعد يوم واحد من التقدم في سودري وانتشار قواته في مدينة بارا. وقالت مصادر عسكرية إن القوات المسلحة خاضت معارك وصفتها بالعنيفة مع قوات الدعم السريع في منطقة الفرشاية قبل أن تتمكن من بسط سيطرتها عليها، حيث طاردت القوات المسلحة خارج المنطقة وكبدتها خسائر واسعة. وتقع الفرشاية على الطريق الذي يربط مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردوفان بمدينة الدلنج في جنوب كردوفان، وتعتبر ذات أهمية استراتيجية لحركة القوات والإمدادات بين الولايتين، وامتدادا لانتشار قوات الدعم السريع غربا نحو إقليم دارفور وجنوبا نحو مناطق سيطرة حليفته الحركة الشعبية في الشمال جناح عبد العزيز الحلو في جبال النوبة. طهران. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم استهداف ناقلة نفط ترفع علم توغو في مضيق هرمز، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية إيرنا. وجاء في بيان لقائد البحرية التابع للحرس الثوري علي عظمائي في وقت مبكر من صباح اليوم، حاولت ناقلة النفط ترند المخالفة التي ترفع علم توغو عبور مضيق هرمز بشكل غير قانوني بتحريض وتضليل من الجيش الأمريكي، لكنها أصيبت وأجبرت على التوقف بعد اندلاع حريق فيها. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يقترب من منعطف حاسم في المواجهة مع إيران تتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع، فيما نقلت شبكة CBS عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إيران أسقطت مسيرتين أمريكيتين من طراز MQ-1 خلال الأيام الماضية. ونقل موقع إكسوس عن مسؤولين أن ترامب أمر بالحفاظ على مستويات القوات الحالية بالشرق الأوسط حتى نهاية العام في حال العودة للقتال. وفي طهران أشادت إيران بفيتو روسيا والصين في مجلس الأمن ضد مشروع القرار الأمريكي لتمديد ولاية فريق لجنة عقوبات إيران، فيما استدعت الخارجية الإيرانية السفير الألماني في طهران على خلفية تصريحات مسؤولين ألمان ضد طهران. واشنطن. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على بورصة العملات الرقمية بيت بنك وأفراد وكيانات مرتبطة بها بدعوى مساعدتها إيران على تجنب العقوبات. وقالت الوزارة إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية استهدف ضمن عملية الإقصاء الاقتصادي مكونات رئيسية من البنية التحتية الإيرانية لتجاوز العقوبات القائمة على الأصول الرقمية. وأضافت أن مشروع الأصول الرقمية بيت بنك الخاضع لسيطرة الممول الإيراني بابك زنجاني والمدرج على قوائم العقوبات أدرج ضمن قائمة العقوبات، موضحة أن العقوبات تشمل أيضا شركة بيشتاز سيمورغ للتجارة الإلكترونية المطورة للبورصة، إضافة إلى 3 أشخاص مرتبطين بزنجاني. واشنطن. أصدر القضاء الأمريكي حكما بسجن سمير عثمان الشيخ أحد رموز النظام السوري المخلوع لمدة 60 عاما بتهمة تعذيب السجناء والكذب على مسؤولي الهجرة الأمريكيين من أجل الحصول على حق الدخول إلى الولايات المتحدة. وأدانت هيئة محلفين الشيخ الذي يبلغ من العمر 74 عاما في مارس آذار 2026 بتهمة واحدة تتمثل في التآمر لارتكاب التعذيب، وثلاث تهم تتعلق بالتعذيب، وتهمة واحدة تتعلق بالتزوير في التأشيرة، وتهمة واحدة تتعلق بمحاولة التزوير في التجنيس وفق وزارة العدل الأمريكية.

0: وأظهرت الأدلة المقدمة أثناء المحاكمة أن الشيخ أمر وشارك في تعذيب السجناء خلال فترة توليه رئاسة سجن عدرا والمعروف أيضا باسم سجن دمشق المركزي، وذلك في الفترة من عام 2005 وحتى عام 2008. وقالت الوزارة إن الشيخ ارتكب فظائع حقوقية في سوريا شملت قمع المعارضة السياسية وكذب بشأن ماضيه للدخول إلى الولايات المتحدة في عام 2020. وقال المدعون إن الشيخ أمر مرؤوسيه بإلحاق الأذى الجسدي والنفسي بالسجناء لقمع المعارضين، وكان يشارك أحيانا شخصيا في مثل هذه الوقائع. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة 18 من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا، أعلنت حكومة العمال الأسترالية عن حزمة جديدة من إصلاحات الهجرة تهدف إلى خفض صافي الهجرة الخارجية بما يتماشى مع التوقعات الحكومية، مع تجديد الرقابة على إساءة استخدام نظام التأشيرات وتوجيه برنامج الهجرة نحو القطاعات التي تعاني نقصا من المهارات. والبالغة 245 ألف شخص خلال السنة المالية الحالية و225 ألف شخص خلال السنة المالية 2027-2028. وأكدت أن الهدف هو جذب المهارات التي يحتاجها الاقتصاد الأسترالي مع الحد من إساءة استخدام نظام التأشيرات. وستعزز الحكومة الإجراءات الهادفة إلى ضمان مغادرة الأشخاص الذين لم تعد لديهم تأشيرات سارية المفعول. وسيجري تحديث التوجيه الوزاري 119 بحيث تحصل طلبات الهجرة الماهرة في قطاعات محددة على أولوية في المعالجة تشمل الرعاية الصحية والبناء والتشييد والتعليم وإنفاذ القانون والدفاع والموارد والطاقة والزراعة وصناعة تربية الأسماك والصيد. وتعتزم الحكومة تعزيز نزاهة نظام تأشيرات الطلاب عبر الحد من ظاهرة الانتقال بين أنواع التأشيرات داخل أستراليا فيزا هوبينج، وتقييد المتقدمين الثانويين في معظم فئات تأشيرات الطلاب. وستشدد الحكومة الإجراءات بحق وكلاء الهجرة الذين يدعمون أو يروجون لطلبات تأشيرات تفتقر إلى الأسس القانونية أو لا تمتلك فرصا حقيقية للنجاح. وسيتم توسيع تطبيق شرط No Further Stay على جميع تأشيرات الزيارة بهدف ضمان استخدامها للزيارات المؤقتة فقط وليس كوسيلة لتمديد الإقامة داخل أستراليا أو الانتقال إلى تأشيرات أخرى. وأعلنت الحكومة أيضا تحديث التوجيه الوزاري 110 بهدف تعزيز حماية الأطفال ضحايا الجرائم وتعزيز حماية ضحايا العنف الأسري والعائلي ودعم التوجيهات الرامية إلى مكافحة الكراهية والسلوكيات الإجرامية. وستدخل الحكومة نظام القرعة لطلبات السنة الثانية والثالثة ضمن برنامج يسمى Working Holiday Maker. وسيظل شرط العمل الإقليمي قائما للحصول على سنوات إضافية في البرنامج في خطوة قالت الحكومة إنها تهدف إلى دعم المناطق الإقليمية الأسترالية، كما تعهدت بتثبيت مدة معالجة طلبات تأشيرات العمل والعطلة عند 3 أشهر. سيدني، في حادثة هزت المجتمع المحلي وألقت بالضوء مجددا على تصاعد جرائم العصابات المستهدفة للعناوين الخاطئة، وجهت الشرطة الأسترالية تهمة القتل المتعمد لمراهقين يبلغان من العمر 14 و16 عاما، وذلك إثر تورطهما في مقتل الطالب الجامعي ماركو تابيا داخل منزله بجنوب غرب سيدني. وتعود تفاصيل الجريمة إلى بداية شهر سبتمبر أيلول، عندما اقتحم مسلحون منزل عائلة تابيا في منطقة جلين أبن وأطلقوا النار على الشاب البالغ من العمر 23 عاما أثناء وجوده في سريره. وبحسب التحقيقات فإن تابيا الذي كان يدرس الهندسة الطبية الحيوية في جامعة سيدني للتكنولوجيا وينشط في الأعمال التطوعية والشبابية لم تكن لديه أي صلة بالأنشطة الإجرامية، حيث أكد محققو الشرطة إن الهجوم وقع نتيجة خطأ في تحديد هوية المستهدف والعنوان. وألقت قوات الشرطة القبض على المراهقين في منطقة فيرفيلد واقتادتهما إلى مركز شرطة كابراماتا، حيث وجهت إليهما سلسلة من التهم الثقيلة تشمل القتل العمد والمشاركة في جماعة إرهابية وحيازة سلاح ناري محظور، فضلا عن سرقة واستخدام سيارات دون إذن أصحابها، إلى جانب توجيه تهمة إضافية للمراهق الأصغر سنا تتعلق بالإضرار بممتلكات عن طريق إضرام النار. وترجح تحقيقات فرق الجريمة الكبرى إن دور القاصرين تمثل في تجميع وتجهيز السيارات المستخدمة في تنفيذ العمليات وتزويد منفذ إطلاق النار بالسلاح الناري. وعقب توجيه التهم رفضت السلطات منح المتهمين كفالة للإفراج عنهما ليتم نقلهما للمثول أمام محكمة الأطفال، في حين تواصل الأجهزة الأمنية تعقب بقية أفراد الشبكة المتورطة في هذه الجريمة. كامبرا، شنت مفوضة الشرطة الاتحادية الأسترالية كريسي باريت هجوما حادا على ظاهرة الاستهلاك المتزايد للمخدرات، مؤكدة أن تعاطي هذه المواد حتى وإن كان بشكل عابر وموسمي يمثل الشريان الحيوي الذي يغذي عصابات الجريمة المنظمة ويقف خلف موجة العنف وإطلاق النار الشرسة التي تضرب الأحياء السكنية الأسترالية. وأوضحت باريت إن خطوة الموقف تنبع من صراع شبكات الإجرام المحلية والدولية على الأرباح، وهي أرباح خيالية ناجمة عن الشغف الأسترالي الشديد بالمخدرات وتهريب التبغ، مشيرة إلى أن هذا الاقتتال على الأموال القذرة بات يهدد أرواح الأبرياء من المواطنين العاديين الذين يجدون أنفسهم في مرمى النيران بطريق الخطأ. وشددت المفوضة على أن المواجهة الراهنة لم تعد مجرد قضية أمن جنائي تقليدي، بل أصبحت تهديدا مباشرا للأمن القومي يتجاوز حدود ولاية بعينها ليشمل أستراليا كلها، لا سيما مع بروز ظواهر ناتجة عن تقاطع مصالح الجريمة المنظمة مع جهات خارجية واستغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي للإفلات من الرقابة، فضلا عن ظاهرة تجنيد المراهقين والشباب لتنفيذ أعمال انتقامية طائشة. وفيما استعرضت باريت جهود الشرطة الاتحادية في تعقب المجرمين عابرين الحدود بالتعاون مع الشركاء الدوليين وضبط السموم من دول المصدر، جادلت برفض مقولة فشل الحرب على المخدرات معتبرة إياها معركة لا يمكن الاستسلام فيها، وأكدت أن الحل الجذري يكمن في توعية المجتمع بأكمله وتكثيف الجهود لخفض الطلب ورفض التسامح مع التعاطي كأمر طبيعي. كامبرا، يسلط أسبوع السكري الوطني الضوء على الانتشار المتزايد للمرض في أستراليا ويدعو إلى تعزيز الكشف المبكر والوقاية وتسهيل وصول المصابين إلى التقنيات الحديثة والتي تساعدهم على إدارة حالتهم الصحية. ويعيش نحو 400,000 شخص في ولاية فيكتوريا فقط مع مرض السكري، فيما يشخص قرابة 90 شخصا بالمرض يوميا، كما يقدر عدد المعرضين لخطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنحو 500,000 شخص، ما يزيد أهمية التوعية بالفحوص الدورية والعوامل التي يمكن التحكم بها. ومن المعلوم أن عوامل الخطر مثل العمر والجينات لا يمكن أن نغيرها، لكن اتباع نظام غذائي متوازن وزيادة النشاط البدني والحفاظ على وزن صحي يمكن أن يقلل من احتمالات الإصابة بالنوع الثاني، لذلك ينصح بإجراء فحص شامل سنويا على الأقل. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أبا الندى، حدثنا يرحمك الله عن القناعة حتى لا نلج باب الحرام في كسب مال ليس لنا حق فيه، وكي نسعى وراء درهم حلال نشرب به قوت عيالنا فيستسيغونه ويأكلونه هنيئا مريئا، لأنه رزق بارك الله فيه لم تشبه شائبة الطمع ولم تفح منه روائح الجشع. وقد صدق من قال: القناعة كنز لا يفنى.
1: أبدأ كلامي بسم الله العلي القدير وبالصلاة على نبيه البشير النذير وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار. أما بعد، فيا إخواني ويا أبنائي، فالإسلام قد أقام مجتمعا سليما يتعاون فيه الأقوياء والضعفاء، فلا يتزاحم الأغنياء والفقراء، وجعل اصطناع المعروف وتعاطف الأرواح من الشمائل الحميدة والأعمال المجيدة، فكلهم إخوان في شرع الديان. وقد كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراء وكان فيهم أغنياء، فما أزرى بفقير فقره ولا أعز غنيا غناه، وإنما تفاضلوا بالإيمان والتقوى التي أشرقت في نفوسهم، فانطلقوا إلى صالح الأعمال وصادق الأقوال، وكان الغنى الحق هو غنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رصيد من القناعة الضخم توارثت الأجيال حديثة وانطبعت به نفوس صحابته رضي الله عنهم والذين اتبعوه بإحسان وهم يجاهدون في ميدان العاجلة ليربحوا ثواب الآجلة. يا إخواني ويا أبنائي، إن من جمعتهم بنوة الإسلام وأخوة الدين لا تفرقهم الأطماع ما داموا يأخذون بأسباب العمل الشريف في ظل الأمن والسلام على أرض باركها الله وكتب لها الأمان، فلا ينال منها الجاحدون ولا يغمز من قناتها المبطلون.
2: الله أكبر. الله الله.
1: يا أبنائي ويا إخواني، ليس من المروءة أن ننزل الناس من أنفسنا بحسب حظوظهم ما داموا جميعهم يتنافسون في أداء الواجبات والسعي المشكور. واعلموا يرحمني ويرحمكم الله أن قيمة كل امرئ ما يحسن لا ما يخزن، وأن الله تعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله العظيم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم،
3: صلوات الله وسلامه،
1: ولا تختلف هذه المنازل إلا باختلاف التقوى واتباع منادي الهدى والتمسك بعور الدين الحنيف والشرع الشريف. يا إخواني، لا شك أن المال هو عصب الحياة، ولكن الإسلام جعله وسيلة لا غاية، فابتغوه من المكاسب الحلال وأدوا به حق الله وحق أنفسكم وحقوق إخوانكم، ليشرق في قلوبكم حب الإنفاق ما دام لكم ما أكلتم فأفنيتم، وما لبستم فأبليتم، وما تصدقتم فأبقيتم.
4: كان المسلم يسأل عن حبه لكسب المال فيقول: لأشتري به مكارم.
1: ولنعود يا إخواني إلى ذكر القناعة التي تجعل الإنسان يعيش في راحة بال موقنا بأن الرزق بيد الله، فيأخذ ما أعطاه ولا يطمع بما في أيدي الآخرين حسدا من عنده، وما كان الحسود ليسود. قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، صدق الله العظيم.
2: صدق الله.
1: يا معشر المسلمين، إن الدنيا قنطرة توصل إلى ما وراءها، لهذا فنحن مطالبون بأن نتظاهر عليها وأن يعين بعضنا بعضا حتى نبلغ خير وجوهها وأكمل حالاتها في أخوة صادقة ومودة واثقة وتنافس لا ننسى معه المبدأ ولا المصير. فذلك أخلق بأن نؤدي رسالة الحياة السعيدة التي أرادها الله لنا، فإن القناعة هي رأس السعادة، وإن عليك واجب السعي. وإن الله تعالى يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. صدق الله العظيم.
4: صدق الله العظيم. تفاوت الأرزاق من عمل الخلاق، فسبحان مقسم الأرزاق.
1: يا هادي،
5: مساك الله بالخير. أهلا وسهلا، هذا وجهك أم ضوء القمر يا سيدتي؟ إذا شغلت الدنيا إنسانا جعلته لا يفكر لا بقريب ولا بغريب.
6: تعالي أفهميني، بماذا شغلتك دنياك يا صالحة؟
5: أشرح الشوق كله أم من الشوق أختصر؟
6: اشرحي لا يهمك، ولكن بينك وبين من هذا الشوق؟
5: بيني وبين سوء البخت.
6: سوء البخت؟ من أي جهة؟
5: من جهة ابنتي سلمى وصهر عبد الجليل يا سيدتي.
6: هو ما بال عبد الجليل؟
5: زوجناه البنت كما تعرفين، وكان عنده شيء من المال، فبدأ أن يؤسس له محلا، قعد في البيت واستطاب الكسل حتى أتى على كل ما معه، وأصبحت سلمى تعيش في الحرمان.
6: ولماذا لا يشتغل عبد الجليل؟
5: كلما كلمناه يصرخ في وجوهنا قائلا:
7: لا أريد أحدا أن يتدخل في شؤوني، أشتغل لا أشتغل أنا حر في تصرفاتي.
5: وإن قلنا له إنك صرت صاحب مسؤولية، فإذا لم تنظر إلى نفسك انظر إلى حالة زوجتك يا عبد الجليل. يقول:
7: إذا كان يلزم بنتكم مأكل أو ملبس فخذوها عندكم.
6: يا إلهي، وهل هذا كلام رجل يحترم نفسه؟ نزوج بناتنا ثم نتكفل بإطعامهن وشراء حاجاتهن؟ ما هذا المنطق الذي لا يقبله عقل إنسان؟
5: أرأيت في أي وحلة وقعنا؟
6: وماذا يقول أهله؟
5: أمه وأبوه أخته وأخوه، كل هؤلاء ذهبنا إليهم وكلمناهم فقالوا: لا دخل لنا في هذه الأمور.
6: يكون لهم دخل يوم يخطبون بنات الناس، وحين توجد المشكلة يرفعون أيديهم ويتنصلون من كل مسؤولية.
5: أرأيت يا سيدتي، ثم تصوري أن رجلا لا ينفق على زوجته وعياله، كيف يمكن لهذه الزوجة أن تعيش معه؟
6: حسبنا الله ونعم الوكيل.
5: قالوا لنا إنه شاب نشيط له مستقبل، فغرتنا الأوصاف، وكان من قال هذا ليس عنده شيء من الإنصاف.
6: إن من يستشار في كل الأمور يجب أن يكون أمينا، فيحكي الواقع ولا يغش غيره حتى لا يورطه ويجلب عليه المتاعب.
5: التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان، فنحن لم نتروى في المسألة وعجلنا في القبول حتى وقعنا ولم يسمع علينا أحد.
6: لابد أنك أتيت الآن لترى أبا الندى.
5: هذا قصدي.
6: على كل حال سأكلمه حين يجيء وأروي له القصة، وليتصرف هو حسب ما يرى، وأرجو أن تتوصلوا إلى نهاية ترضيكم إن شاء الله.
5: إن شاء الله تعالى.
1: هذا أنت وهذا أبوك لنرى حلا لهذه المأساة التي تعيشها زوجتك يا عبد الجليل.
7: يا أبا الندى، الأمور مرهونة بأوقاتها، وإذا أنا لم أجد اليوم عملا أعمله فعسى أن أجد غدا.
8: أنت إنسان لا عقل له ولا تدبير، كيف تجد عملا وأنت قابع في بيتك لا تخرج، وقد كان عندك مبلغ تستطيع أن تستعين به على عمل ما، ولكنك توكلت ولزمت البطالة فظلمت نفسك وبنت الناس معك.
7: ولماذا هي مظلومة؟ ألا تأكل؟ ألا تلبس؟
1: هذا الكلام مردود عليك، لأنني علمت بأنك تستدين لتنفق على أهلك، وعليك أن تجاهد لتكسب قوتك بعرق جبينك، لا أن تبدد أموال الناس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
9: صلى الله عليه وآله وسلم،
1: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه
8: عليه الصلاة والسلام.
1: أفهمت معنى الحديث الشريف أم أشرحه لك؟
7: فهمت يا سيدي.
8: أرجو أن تكون قد فهمت.
1: لقد كان مطلوبا منك مزاولة أي عمل شريف ولو مقابل أجر زهيد، ثم أن تلزم هذا العمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فتح لأحدكم رزق من باب فليلزم إلى أن يبدلك الله عملا خيرا منه. فلو أنك قمت بهذا لكنت معذورا، فليس العبد هو الذي يرزق نفسه، ولوجدت من حولك يشعر معك ويرحمك بدل أن يلومك ويوبخك. بعد هذا النصح، هل ستجد لنفسك عملا؟ أم هل تريد أن تذهب زوجتك إلى بيت أهلها لتتخلص من كابوس الحرمان؟
7: لا لا لا طبعا لا أريد.
1: إذن كيف تصنع؟ هل تكفي كلمة لا أريد يا عبد الجليل؟
7: أبي أنقذني يا أبي، إنك تخليت عني بالأمس، فأعني اليوم وأقسم لك بأن أكون عند حسن ظنك ولن أحيد عن طاعتك.
1: كلمة يلفظها لسانك وتنتهي المشكلة يا أبا عبد الجليل.
8: لا أريد أن أدمر عليه بيته أو أن أحطم نفسه، لهذا قررت أن أعينه بقدر من المال يكفيه لتعاطي عمل شريف يعيش منه ويكفي زوجته يا أبا الندى.
1: يا هادي، إلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج يا هادي. تأليف محمد شامل، تنفيذ سليم الشمعة، إخراج محمد كريم.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها رايتنا فينا.
0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في سلسلة دروس تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في القسم الثاني في الوسائل الفعالة في تربية الأولاد. كنا في موضوع الربط، ربط الطفل بدينه، ربطه بقرآنه، ربطه بالمسجد، ربطه بالمرشد الرباني، ربطه بالصحبة الصالحة. واليوم ننتقل إلى ربط الولد بالدعوة والداعية. ماذا يعني أن تربط هذا الطفل إن كان طالبا في المدرسة، أو كان ابنا في البيت، أو كان طالب علم في المسجد؟ ماذا يعني أن تربطه بالدعوة؟ يعني لابد من قدوة، لابد من مرجعية. لذلك أحد أساليب كيد الشيطان تحطيم المثل كله. يعني في محطات فضائية بالنهاية ما في إنسان إلا خائن، ما في إنسان إلا عميل. هذه المحطة تمول بمال الموساد من أجل تحطيم المثل. لا يبقى مثل أعلى، لا بالحقل السياسي ولا بالديني ولا أبدا، كله سلسلة فضائح. فما لم يكن للمجتمع رأس، مرجعية، قدوة. يعني أنا أضرب مثل من واقع الحياة. أب جالس، إجا ابنه الصغير: بابا هيك قالت المعلمة. مو فهمانة، هي حمارة. أنا بقول الأب بحق الابن مجرم كان، معلمته هي. الطفل شايف معلمته كبيرة كثير، الأب ما له منتبه كثير، بصير هيها ما بينتبه، بيسب فلان. مرتاح الأب، أنت حطمت مثل. أنا لا أقول لك المعلمة معصومة، لا، ولا المعلم معصوم. أيام بيكون شاب طائش شارب غارق بالمعاصي والآثام، الله بيهدي لجامع. أي جامع أنتو؟ جامع الفلاني. ما فهمانين شيء، هدول مجانين كلهم، هيك حطموا. والله في آباء بيتكلموا كلمات والله هي كلمات الشيطان دون أن يشعروا. أنا ما بضرب أمثلة كثير، بس فهمكم كفاية. تحطيم تحطيم المثل كلها من عمل الشيطان. في أناس صالحون، وفي أناس مخلصون، وفي أناس كرماء، وفي أناس ورعون، وفي أناس منضبطون. تقول ما في حدا منيح، كلام فارغ، كلام الشيطان. أنا بهذا لا أدافع ولا أمدح، لكن أنا لا أصدق أن تخلو الأرض من صالح، ولا تخلو الأرض من جهة مخلصة، ولا تخلو الأرض من جهة مضحية. بكل زمان من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو أشدهم هلاكا. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هم ليسوا هلكا لكنه أهلكهم هو. فيا أيها الإخوة، ربط الطالب في المدرسة والابن في البيت وطالب العلم في المسجد، ربطه أولا بالدعوة الإسلامية. هذه الدعوة تقوم على تعرية الطرف الآخر، لا بد من هدم قبل البناء. والدليل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وأساساً ما جرى من أحداث جسام في هاتين السنتين من أجل أن نكفر بالطاغوت، لأن الطاغوت كان بيننا وبين الله، كان حجاباً بيننا وبين الله. لقد أعانونا على أن نكفر بهم، أعانونا، وهذا أكبر إنجاز. أعانونا على أن نكفر بهم، لقد سقطوا في الوحول. هذا أول شيء، أن تعري الطرف الآخر، الطرف الكافر. الشيء الثاني، أن تبث روح الأمل. التتار دحروا، والفرنجة دحروا، والإفرنسيون دحروا، وكل طاغية له بضعة أيام وتنتهي، والكتلة الشرقية انتهت بمعجزة، انتهت. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن تتبعها هذه الجهة الغربية أيضا لتكون عبرة للناس. يعني الله عز وجل لا يسمح لأحد أن يتألى، لا يسمح لأحد أن يقول أنا ربكم الأعلى، لا يسمح لأحد أن يقول ما علمت لكم من إله غيري. في جهة بشرق آسيا عندها سلاح نووي، طردت المفتشين ونزعت الكاميرات وقال عندي سلاح نووي ولن ألغيه وافعلوا ما شئتم. انضمت إليها دولة عظمى، صار في وضع محرج الآن. يعني ما في إنسان بيتألى، الله كبير. فيا أيها الإخوة، بث روح الأمل. الله عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. الشيء الثاني، التعرية وبس روح التفاؤل، ثم الربط بمرجعية معينة. الإنسان له مرجع. الأخطاء الفاحشة من أين تأتي؟ من اجتهاد شخصي. الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وليس من صالحك أيها الأب أن تحطم المثل أمام ابنك. لو في خطأ من المعلم اجعله بينك وبينه، اذهب إليه والتمس منه ألا يفعل هذا مع ابنك. أما كل ما بلغك عن معلم أو عن داعية أو عن مرشد شيء ما راق لك أو نقل لك خطأً أو لم تستوعبه، ألقيت عليه حمماً من السباب والشتائم، أنت ماذا فعلت؟ أنت حطمت المرجعية، حطمت المثل الأعلى. أنا لا أدافع عن هؤلاء الذين يخطئون، أنا دقيق جداً لا أدافع عنهم، لكن لا أرضى لهذا السلوك، أنه كلما نقل إلي خبر بارق لي أصب جام غضبي على هذا الإنسان. شيء آخر، مثلاً الطبيب يظهر أنه إنسان أولاً دخل الجامعة بمجموع عالي جداً، معنى على مستوى عالي من الذكاء، ودخله كبير وبيسمح له دخله يكون بيته فخم ومركبته جيدة وله مكانة ودكتور ودكتور. فكل ما سأل طفل بالحضانة ماذا تتمنى أن تكون، يقول لك دكتور. المجتمع يقدر هذه المهنة. مرة موجه تعليم ابتدائي ذهب لبلدة حدودية، فحسب السؤال التقليدي قال له يا ابني أنت ماذا تحب أن تكون حينما تكبر؟ قال له مهرب أستاذ. يبدو المهرب هناك شغلة كبيرة يعني. فهذا الطفل ما الذي يطمح إليه؟ أنت حينما تربطه بالدعوة ربما قال لك أحب أن أكون داعية يا أستاذ. إذا ربطته بالدعوة رأى الدعاة شخصيات فزة، شخصيات نزيهة جداً، واعية جداً، مطبقة جداً، مخلصة، بعيدين عن الدنيا، همهم نشر هذا الدين، حمل هم المسلمين، في أناقة، في ثقافة عصرية، في فهم، في لطف. يعني أنا أقول لكم هذه الكلمة: سيد الخلق، حبيب الحق، سيد ولد آدم، سيد الرسل، يوحى إليه، معه المعجزات، خاتم الأنبياء والمرسلين، أجمل خلق الله أجمعين، أفصح خلق الله أجمعين، أشدهم خشية لله، أشدهم رحمة لله. هو على كل هذه الخصائص والميزات والفضائل. قال له أنت يا محمد ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. على كل هذه الخصائص، فإذا كان واحد لا له نبي ولا رسول ولا معه وحي ولا معه معجزات ولا هو فصيح ولا هو جميل وما عنده رحمة وغليظ، ليش الغلاظ؟ ذلك أن أنصاف الدعاة تختلط عندهم أخلاق الدعوة مع أخلاق الجهاد في سبيل الله. الله عز وجل قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هذه أين؟ في ساحة المعركة فقط. في ساحة المعركة ما في أكون أزعجتك للعدو، أرجو أن تسامحني، ما في، في قتل. ساحة المعركة ساحة المعركة. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، هذا في ساحة المعركة فقط. أما في الحياة المدنية فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. آيات كثيرة جدا. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. فرعون، وما أدراكم ما فرعون؟ الذي قتل أبناء بني إسرائيل، الذي استحيا نساءهم، الذي قال أنا ربكم الأعلى، الذي قال ما علمت لكم من إله غيري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا ذوي القربى واليتامى والمهاجرين ثم يقول الله عز وجل: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أخلاق الدعوة غاية اللطف، غاية الود، غاية التواضع. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الآن مع الطرف الآخر دققوا: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. الطرف الآخر ينبغي أن تزوره، أن تقدم له هدية، أن تهنئه بمولود، أن تعاونه. ليس مسلما، هيك القرآن، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هي آية ثانية. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، هي أخلاق الدعوة. الداعي كل لطف وأدب وتواضع، موضوعية ومسامحة وعفو. فينبغي أن تظهر فضيلة الدعوة إلى الله، ينبغي أن تعلم أبنائك وأن تعلم طلابك وأن تعلم إخوانك أنه ما من إنسان أعظم عند الله على الإطلاق ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والدليل الآية، ومن أحسن قولا، أي ليس في الأرض من هو أفضل عند الله ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك من حمر النعم، خير لك مما طلعت عليه الشمس. ينبغي أن تبين لهذا الطفل حتى ما يقول بيطلع مهرب وبدي يطلع داعية، يجب أن تبين له عظم هذه المهمة. أخواننا الكرام، بشكل دقيق جدا، وهذا أهم ما في الدرس، الحقيقة هناك دعاة إلى الله متفرغون ومتعمقون ومتبحرون. هؤلاء تحت قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، لكن هناك دعاة ليسوا متفرغين ولا متعمقين ولا متمكنين، هؤلاء طلاب العلم، هؤلاء يجب أن يكونوا دعاة إلى الله ولكن في حدود ما يعلمون ومع من يعرفون. هذه دعوة إلى الله هي فرض عين على كل مسلم. الدليل، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق أحد أركان النجاة، بلغوا عني ولو آية. إذاً ينبغي أن تبين لابنك أو لطالبك أو لأخيك في المسجد، لا تكون مسلماً حقاً إلا إذا دعوت إلى الله، بلغوا عني ولو آية، في حدود ما تعلم ومع من تعرف. واحد حضر خطبة تأثر فيها، لو جعل لقاءاته مع أقربائه مع أصدقائه مع جيرانه في هذا الأسبوع موضوع اللقاء هذه الخطبة، نشر الحق. كلما نمت دوائر الحق ضيقت على دوائر الباطل،

من العلوم الدينية والعصرية. أما طالب متفوق عم يخبص، بيقول لك عم يخبص، كل أرقامه غلط، ما له فهمان الموضوع، انتهيت عنده أنت، لو كنت ولي انتهيت عنده. فكل داعية ينبغي أن يكون عالما، لكن ما كل عالم بداعية. الدعوة فن، لكن مواد الأساسية العلم. الدعوة كسوة بناء، قد يكون رخام، قد يكون بلور، قد يكون، أما الأساس الهيكل الإسمنتي، هذا هو العلم. ممكن العلم ينقل بأسلوب أدبي، بقصة، بفكرة، بمثلاً حكمة، بتسلسل معين، بلغة فصيحة، بعبارات أدبية، ممكن. الدعوة يمكن أن تلبس ثوب أدبي جميل، أما لا بد للداعية من أن يكون عالماً. الشيء الثاني، لا بد للداعية بعد أن يكون عاملاً أن يكون مطبقاً لعلمه. حدثني طالب علم شرعي سمع الدرس بالتواضع، يعني شيء رائع جداً، تسلسل الموضوع والآيات والأحاديث، وشيء من السيرة، وشيء من أفعال الصحابة، وشيء من العلماء، محاضرة قيمة. بعد ما انتهت المحاضرة، الذي ألقى المحاضرة جلس جلسة كبر، ما بيتحاكى. هذه المحاضرة سقطت، لأن الذي تحدث عن التواضع لم يكن متواضعاً. فلا بد من أن تكون عالماً، وأن تكون مع العلم عاملاً، عالماً عاملاً. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ قال له أثناء الأذان شربت، قال له فطرت، عيد النهار. قام لمحه مع الأذان عم يشرب، قال له في فتوى، يجب أن تأخذ بالعزائم وأن تفتي بالرخص، مو العكس، مو الرخص لك والعزائم للناس، يجب أن تأخذ بالعزائم وأن تفتي بالرخص. الآن أن يكون المنكر مجمعا على إنكاره، يعني أنت مثلا تعتقد أن مس يد المرأة يفسد الوضوء، وعند أختك مثلا وقام صهرك ليصلي مس يد زوجته، ناولته شيء صهري يعيد الوضوء، أنت شافعي هو مو شافعي هو مثلا. لا تنكر إلا ما أجمع العلماء على إنكاره. إذا في آراء مختلفة، قضية خلافية، لا ينبغي أن تنكرها، وهذا خطأ كبير جدا. هو يعتقد أن هالشيء هذا سنة مؤكدة، بغير مذاهب سنة عادية. فإذا رأى إنسان ليس على شاكلته ينكر عليه أشد الإنكار، ضيق أفق وتفرق بين المؤمنين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. لا تنكر إلا ما أجمع المسلمون على إنكاره، أما قضية خلافية ينبغي ألا تنكرها. وأن يكون الداعية إلى الله لطيفا رقيقا، رقيق الحاشية، لطيف المعشر، يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. يعني الغنة ما زطت معه سلخ وكف، ما بصير. ما بيجوز تستخدم العقاب الجسدي إذا ما أتقنت حكم بالتجويد. علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف. هذا الداعي أيضا يجب أن يصبر على الأذى. للإنسان حقوق، أحيانا يجب على الداعية أن يسكت عن بعض حقوقه حفاظا على الدعوة. أيها الإخوة، أعيد وأكرر، إن أردت لهذه الأمة أن ترتقي، إن أردت لهذه الأمة أن

0: أنهض يجب أن تربط هذا الجيل لا بلاعبي الكرة ولا بالممثلين والممثلات الأحياء منهم والأموات، يجب أن تربطه بالدعاة وبأصحاب رسول الله وبالعلماء العاملين وأبطال الأمة الميامين، هذا الربط. فيجب أن تربط ابنك بالدعوة حتى إذا كبر أو حتى إذا أصبح رجلاً يطمح أن يكون داعية. إن شاء الله في اللقاء القادم والدرس القادم نتحدث عن ربط الطفل بقواعد الرياضة وقواعد الصحة العامة، لأنها أساس الجسم السليم الذي هو وعاء للعقل السليم. والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحني الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 736 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 67 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف واقرأ معايا الآيتين 213 و214. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كان الناس أمة واحدة

هم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات

بما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول

0: طيب الآية 213 في ناس بتفهمها غلط. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ممكن حد يفهم أن الأنبياء هم سبب الاختلاف، يقول لك ما هو الآية بتقول كان الناس أمة واحدة، طب ما دي حاجة كويسة، والوحدة حاجة كويسة. بعد كده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل يقولوا طيب ليه ربنا ما تركش الناس زي ما هم أمة واحدة؟ ليه أرسل الأنبياء والكتب يفرقوا الناس؟ وهي دي الحجة اللي بيقولوها، إن الدين سبب الحروب وسبب النزاعات والقتل وسفك الدماء، وده طبعا غير صحيح. الملحدين هم آخر ناس يتكلموا عن سفك الدماء. في كتاب صدر من 20 سنة في فرنسا، عملوه مجموعة من الباحثين، هو عبارة عن بحث، هو مش كتاب، بحث، مجموعة من الباحثين وطلعوه، اسمه عندي صورته هنا، اسمه Le Livre Noir du Communisme Crime, Terreur et Repression، يعني الكتاب الأسود للشيوعية، الجرائم والإرهاب والقمع، جرائم الشيوعية وإرهاب الشيوعية وقمع الشيوعية. الكتاب ده بيقول الثورة الصينية ثورة ملحدة 65 مليون قتيل، الثورة البلشفية اللي هي الشيوعية بتاعت الاتحاد السوفيتي 25 مليون قتيل، واتنين مليون في كمبوديا، واتنين مليون كوريا الشمالية، وواحد مليون فيتنام، ويجيب لك بقى البلاد الشيوعية والكوارث اللي فيها، لان ده شيء طبيعي، ده شيء طبيعي على فكرة. يعني هو الملحد مفيش حد هيحاسبه، فلما هيسفك الدماء هيفتري بسفك الدماء. والبحث وصل ان الالحاد هو الايديولوجيه اللي سببت الوحشيه الغير مسبوقه دي في التاريخ. لكن ليه الايه في ناس ممكن تفهمها غلط؟ لان اي موضوع عشان نفهمه لازم نجمع كل النصوص الوارده فيه علشان نفهمها. وهي الايه لوحدها واضحه على فكره، إن الأنبياء نزلوا بعد الاختلاف، بس طريقة الصياغة بتاعت الآية ممكن حد ما يفهمهاش لو مش مركز. لكن أنت المفروض تجمع قطع البازل من القرآن في أي موضوع وبالتدبر تحطها جنب بعض فتكتمل الصورة. الصورة مش الصورة بالسين، الصورة يعني الصورة بتاعت الموضوع بالصاد. أول سورة تدبرناها يا جماعة من سنتين بالضبط كانت سورة يونس، يمكن زي النهاردة كنا بنتدبر الآية دي، الآية 19 في سورة يونس. ربنا بيقول فيها إيه؟ وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. إذن الناس في الأصل أمة واحدة مسلمين، نزل آدم وحواء إلى الأرض وأنجبوا ذرية، علموا أولادهم العقيدة والعبادة والأخلاق، ثم بدأ الاختلاف نتيجة الطمع والحسد والكبر. حسد معناه ان الانسان لا يرضى بما عنده وينظر لما في يد غيره، ده معنى الحسد يعني. فاول جريمة كانت جريمة قابيل اللي قتل هابيل نتيجة الطمع والحسد. اذا بدأ الاختلاف والاختلاف عمال يتسع. ارجع بقى للآية 213 في البقرة تاني، بقى هتجد ان الآية بتحكي لنا قصة الهداية من الاول. فهمت بقى؟ الآية بتحكي لنا تاريخ الهداية. كان الناس أمة واحدة، أمة مسلمة مؤمنة، فاختلفوا زي ما شوفنا في سورة يونس،
1: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، زي ما قالت لنا سورة يونس. يبقى الاختلاف جه قبل ما ربنا يبعث النبيين مبشرين ومنذرين. لما حصل والناس اختلفت في الآراء وتطور الأمر ان كل واحد بقى يريد انه يفرض رأيه ويسيطر ويضع قانونه هو ويضع نظامه هو، تدخل الله هنا فبعث الله النبيين. اختار بشر من بين الناس دول ورفع قدرهم، نبي يعني مرتفع، نبأ الشيء يعني ارتفع وظهر. فربنا اختار بشر ونبأهم يعني رفع قدرهم في العلم والحكمة والأخلاق. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. مبشرين يعني يقولوا بشارة، يدوا أخبار حلوة للصالحين إن ربنا سيدخلهم الجنة. ومنذرين ينذروا المجرمين الظالمين الكافرين الحاسدين إنهم إن ماتوا على ذلك فهم من أهل النار. وأعطاهم الوحي وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إداهم القانون عشان القانون ده هيحكم بين الناس، بدل ما كل واحد عايز يفرض رأيه ويفرض قانونه ويفرض طريقته. لا، ربنا أعطى أنزل معهم مع الأنبياء الكتاب، كل كتب ربنا. الكتاب هنا اسم جنس مش كتاب معين، ليحكم عشان كلام ربنا هو اللي يحكم، عشان وحي ربنا هو اللي يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ما ينفعش واحد يجبر الناس على أسلوبه على طريقته. مين قال ان هو كلامه صح؟ طب ما يمكن ما كنا الناس كلها بتختلف مع بعض، نعرف منين الصح من الغلط؟ نرجع للوحي، نرجع لربنا سبحانه وتعالى. في بقى مساحات ربنا تركها لنا احنا نحددها، لكن في مساحات اخرى ربنا يعني بت فيها وقال هو ده النظام وهو ده لازم يمشي. فلما يوجد قانون يلجأ له الناس في خلافاتهم ستحل الخلافات بطريقة سلمية وهادئة، لغاية كده كويس والدنيا واضحة صح. لا، للأسف حتى اللي آمنوا بالكتب حصل بينهم خلاف حول فهم الكتاب. ده بقى الجزء الثاني من الآية، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لما نزل الكتب عشان تفصل بين الناس وتوريهم طريق الحق وتميزوا عن طريق الباطل، آمن بعض الناس بهذه الكتب ثم اختلفوا فيه. يعني أهل كل كتاب اختلفوا في الكتاب نفسه وفي طريق تفسيره وفهمه وفي طريق تطبيقه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. على فكرة مش مشكلة نحن نختلف مع بعض في الرأي، لكن ما يكونش سبب الخلاف البغي كل واحد عايز يؤول آيات الكتاب على مصلحته هو، حتى يبغي حتى يظلم أخوه. فأهل الكتاب هم طبعا اليهود حصل معهم كده والنصارى حصل معهم بينهم كده، أهل الكتاب هم اللي اختلفوا فيه بعد ما جاءتهم البينات، معجزات وآيات بينات يعني واضحات. طيب أما اللي اختلفوا بغيا بينهم، ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. المصيبة دايما في الظلم والعدوان، كل واحد عاوز ياخد أكتر من حق. الآية بتنزل على المسلمين، الآية دي بتنزل على المسلمين وهم في بداية بناء دولتهم، أول سورة نزل في المدينة، تحكي لهم تجارب السابقين، تجارب الأمم السابقة اللي فشلت ونقاط الضعف اللي سببت الضياع وسببت الضلال. ليه ناس كانوا مسلمين يضلوا؟ كل ده تحذير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من تكرار التجارب السابقة. ف فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نزول القرآن وبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي دي الهداية. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. كان في بقى أريوسيين وكان في ناس موحدين وكان في دول آمنوا وكملوا في الإسلام بأنهم آمنوا بالقرآن وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الهداية، شوف ربنا بدأ قصة الهداية من أول ما كان الناس أمة واحدة إلى بعثة النبي والقرآن. ربنا هداهم للحق وللصراط المستقيم فيما يخص الأشياء اللي كانوا مختلفين عليها. إذن دي قصة الهداية من أول سطر في تاريخ البشرية، بدأت بآدم والناس أمة واحدة ثم اختلفوا، ثم أرسل الله النبيين يبشروا وينذروا ومعهم كتب، فآمن بهم بعض الناس وكفر بعض الناس، ثم أهل الكتب اختلفوا مع بعض، فربنا أرسل لهم المرحلة الأخيرة من الهداية وهي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم والقرآن في يده. هذا هو الطريق الوحيد الموصل لصراط الله المستقيم. شوف الآية بتنتهي ازاي، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هو مين اللي طلب الصراط المستقيم؟ ما انتوا اللي طلبتوه في الفاتحة لما قلتوا اهدنا الصراط المستقيم، اتفضل، هو ده الصراط المستقيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، هذا الكتاب هو الهدى وهو الوحيد الموصل للصراط المستقيم، ولا يوجد طريق آخر. اقرأ بقى 214 وخلي الكلام، يعني بخلي بالك الكلام دلوقتي موجه للمسلمين لأمة محمد بقى، خلي بالك بقى شوف الكلام موجه لهم ازاي. اقرأ معايا 214. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، يعني ولا أنتوا فاهمين إن دخول الجنة ببلاش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أنت بتشتري الجنة، بتشتري دخول الجنة، تدفع تمن وتمن غالي. دخول الجنة مش مجاني، ده ما فيش حاجة في الدنيا بقت مجاني. يبقى الجنة هل هتبقى مجاني؟ ده انت عارفش تركن عربيتك من غير فلوس. دخول الجنة مش مجاني، في تمن وتمن غالي بيدفع. ايه التمن بقى؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم. لما، مش لم، مش ولم يأتيكم، لا، ولما يأتيكم. لم متعلقة بالماضي، لم يأتي أحمد ما جاش، لكن لما يأتي أحمد يعني أحمد لسه ما جاش لكن جاي. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم. هو أنتوا فاهمين أنكم هتدخلوا الجنة من غير ما تختبروا نفس الاختبار بتاع الأمم اللي سبقتكم؟ لا، الاختبار جاي، الاختبار جاي. طب ايه الاختبار؟ كمل بقى كده، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. البأساء قلنا قبل كده في الآية 177 هي الفقر، وحصل جت أوقات على الصحابة في المدينة كان الصحابي يربط حجر على بطنه من الجوع، والضراء المرض. يا جماعة في الوقت ده الطب كان ضايع، كان الطب تعبان جدا، الناس كانت بتموت من أبسط الأمراض. اللي خلى النهاردة مع كل التقدم الطبي اللي احنا فيه ده مات في الكورونا 5 مليون. فلما كان مرض ينتشر كانت بتبقى مشكلة. في طاعون اسمه طاعون عمواس، جه في وقت خلافة سيدنا عمر بن الخطاب في بلدة عمواس في فلسطين، مات فيه 30,000، ومنهم صحابة كتير، أبو عبيدة بن الجراح، معاذ بن جبل، زوجتين معاذ بن جبل، سهيل بن عمرو، يزيد بن أبي سفيان، ناس كتيرة ماتت في طاعون. النهاردة حباية التخ. فهي النقطة انه الضراء المرض بيفاجأ الانسان بمرضه وبيروح وبيخلص. لكن باقي الآية بقى بتشير لنوع جديد من الابتلاءات ما كانش المسلمين متعودين عليه. مسهتهم البأساء الفقر والضراء المرض، متعودين احنا على الحاجات دي خلاص وعارفينها تمام. لكن ايه بقى؟ وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. لا ده كده يبقى في حرب بقى جاي. إذن الآية دي بتجهز للآية 216 بعدها بأيتين هناخدها بكرة إن شاء الله. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. القتال كده كتب كده فرض. خلي بالك هو قبل كده ما كانش فرض. النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة، طبعا الآية دي أكيد نزلت بعد بدر لأن بدر ما كانش الجهاد فيها إجباري، كان التجنيد مش إجباري. صلى الله عليه وسلم سأل مين عايز يطلع معايا، أنا طلعت قافلة أبو قريش، طلع معاه عدد من الصحابة، رجعوا حكوا إن كان في غزوة واسمها بدر، والناس بقى اللي ما طلعوش كانوا متضايقين جدا وحسوا إن يعني إن هم إيه مفهوم ما يتأخروش بعد كده عن صلى الله عليه وسلم أبدا، لكن ما كانش التجنيد إجباري، بعدها أصبح إجباري. لكن لغاية وقتها كان النظام كالآتي: النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة الثانية بايعه الأنصار على أن يمنعوه مما يمنع منه نساءهم وذراريهم، يعني يدفع عنه إذا هوجم هو والمهاجرين في المدينة. لكن ما فيش اتفاق أنهم هيخرجوا يقاتلوا معاه بقى خارج المدينة، كان ما كانش موجود كده. بعد آية فرض القتال 216 فرض القتال خلاص، ما بقاش الاتفاق اللي هو ايه هنقاتل وندافع عنك انت والمهاجرين لما تبقوا في المدينة غير كده، لا خلاص. طيب الآية دي بقى اللي هي الآية 214 بتفسر لنا موقف غريب جدا صدر من الصحابة في غزوة الأحزاب. ركز بقى معايا، تعال نقرأ 214 الأول. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. دي الآية بتاعت البقرة اللي بتقول المؤمنين مش هيدخلوا الجنة إلا إذا ابتلوا ابتلاء شديد زي ابتلاءات الأمم السابقة، ومنها أنهم يزلزلوا في حرب. كلمة زلزلوا وردت مرتين اتنين بس في القرآن، في الآية دي وفي الأحزاب تدبرناها قبل كده، واللي منكم ناس حضرتها فاكرة أكيد إن شاء الله إحنا شرحناها إزاي. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يوم الأحزاب حوصرت المدينة بعدد كبير جدا من جنود القبائل المختلفة، المؤمنين 700 راجل والتانيين 11,000 راجل، يعني 15-16 ضعف، ده غير أسلحتهم. المؤمنين حفروا خندق وقعدوا شهر بدون نوم، بيقولك يعني راوي السيرة بيقول حتى كانت أعينهم كالدم، عينيهم حمرة من قلة النوم ومن التعب ومن الإرهاق. ليه؟ بيحرسوا الخندق، خندق طويل 3 كيلو وشوية ونص ولا مش عارف، فبيحرسوه علشان الكفار ما يردموش الخندق من أي منطقة ويعبروا عليه. فالصحابة رايحين جايين شهر كامل بيحرسوا الخندق. في قلب ده كله بقى كمان اليهود بتوع بني قريظة اللي جوه المدينة، اللي هم جيرانهم المفروض، اللي هم حلفائهم المفروض، اللي هم المفروض كانوا يقفوا معاهم عند الخندق أصلا ويدافعوا عند هجوم على المدينة، ما عملوش كده لا، وكمان هجموا نساء المسلمين وبنات المسلمين وأطفال المسلمين اللي كانوا جوه بيت متجمعين من الخوف ومحصرين البيت من بره. أنا بقول الكلام ده عشان بعض الناس يقول إيه؟ قتل المقاتلين بتوع بني قريظة، خلع دوك كرامة بقى. المهم انتوا بقى متخيلين شعور الراجل التعبان اللي يعني لونها لون الدم من الإرهاق وقلة النوم والبرد الشديد، لما يعرف ان كمان زوجته وبنته وامه متحصرين وهو مش قادر يروح ينجدهم عشان الكفار اللي عددهم 15 ضعف ما يعبروش الخندق ويدخلوا المدينة، ايه ده؟ زلزلوا. عارفين يعني ايه زلزلة؟ ده تزلزلوا. الصحابة زلزلوا. ما كانش وارد ان المسلمين ينهزموا في المعركة دي هزيمة عادية، خلي بالك، ما كانوش هيهزموا هزيمة ثقيلة زي احد، لا لا، ده كان هيبقى استئصال للإسلام كله. وضع الظروف دي كان زلزلة، المسلمين اتهزوا. لما اتهزوا اسمع بقى العجب العجاب، لما وصلوا لحالة الزلزلة حصل ايه بقى؟ ألحدوا؟ لا، اسمع بقى الأحزاب 22 شيء من أعجب ما يمكن الحقيقة. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. انتوا شايفين نبرة الاستبشار والفرح؟ لما تزلزلوا فرحوا واستبشروا وقالوا هو ده وعد ربنا ووعد الرسول. يا جماعة يعني ايه الزلزلة تزيدهم إيمانا؟ ده الناس بتلحد من أقل من كده، ده في ناس بتتلكك عشان تكفر. والصحابة لما ضاقت بهم الأرض كده وتزلزلوا فرحوا واستبشروا. ليه بيفرحوا؟ فرحوا ليه؟ إيه اللي يشرح لنا سبب هذا الفرح؟ مفيش إلا الآية 214 في سورة البقرة اللي تشرح لنا سبب هذا الفرح. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. اللي فرحهم إن في خبرين مفرحين في الآية دي، واحد إنهم لما يزلزلوا بيصبح نصر الله قريب. في أحد لم يزلزلوا، في أحد انتصروا ونزلوا يجمعوا الغنائم وخلفوا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فانهزموا في لمح البصر، ومات عشر الجيش من 700، مات 70، قتل 70، عشان ما نقولش بس على للذين قتلوا في سبيل الله أموات، استشهد 70. إنما في الأحزاب لا، وصلوا لدرجة الزلزلة، فلما زلزلوا افتكروا الخبرين الحلوين اللي في الآية 214 نمرة واحد نصر الله قريب، وفعلا قامت الريح وهزمت الكفار لوحدها وخلعت خيامهم وقلبت القدور. قدور دي عبارة عن حاجات تقيلة جدا، حلل كبيرة جدا كانوا بيطبخوا فيها اللحم والمرق وبتاع، حاجة ما تتقلبش بسهولة، لا ده كان أعاصير، أعاصير قامت كسرت الخيام بتاعت الكفار وقلبت القدور وطردتهم، حاجة منتهى الاستهزاء بيهم، يعني شوية هوا طيروه. الخبر التاني الأجمل بقى هو إيه؟ دخول الجنة. أم حاسبتم أن تدخلوا الجنة؟ يبقى عشان تدخلوا الجنة لازم توصلوا للمرحلة دي. ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فعلموا أنهم سيدخلون الجنة لأنهم صبروا عند الوصول لمرحلة الزلزلة في الابتداء، ما كانش قدامهم خيار آخر. أي إنسان فاهم القرآن وفاهم الآية دي لما يزلزل ما قدموش خيار غير إنه يوري ربنا الصبر. لذلك إحنا لا نسأل ربنا أن يبتلينا أبدا، ولكن إذا ابتليتم فاصبروا وأروا الله من أنفسكم خيرا. هختم بحديث بس ركزوا فيه قوي، الحديث ده جميل جدا عشان بس الناس كتير مننا عندها ابتلاءات، يعني كلنا عندنا ابتلاءات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخلت على النبي وهو يوعك، دخل على النبي وهو عيان وهو مريض، فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف، يعني حاطط ايده فوق اللحاف وفوجئ بالسخونية واصلة من اللحاف، فقلت يا رسول الله ما اشدها عليك؟ ده الحرارة شديدة قوي، ده المرض شديد. قال إنا كذلك يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. إحنا الأنبياء كده، البلاء بتاعنا بيبقى ضعف والأجر بيبقى ضعف، مش يضاعف، يضعف يعني أضعاف مضاعفة، مش يضاعف، يضاعف يعني الدبل، يضعف يبقى مالتيبل يعني كتير. قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء، مين أكتر الناس بتبتلى؟ قال الأنبياء. يعني من سيدنا إبراهيم يقعد 80 سنة يدعي أن يجيله عيل، ولما يجيله عيل ربنا يقول له خد ربيه في الصحراء، رماه في الصحراء. لما يكبر، فلما بلغ معه السعي، يعني لما يكبر ويبقى شاب ربنا يروح يذبحه. هو في ابتلاء يا جماعه، يا جماعه خلينا نركز، شوفوا الابتلاءات عامله ازاي. الواحد مش بيقلل من ابتلاءاتنا ولا ابتلاءات اي حد، لكن بصوا الابتلاءات، ما حدش فيهم قال انا زعلان من ربنا. ايه الكلام ده؟ احنا جايين عشان ربنا يختبرنا، مش احنا اللي نختبر ربنا. قلت يا رسول الله اي الناس اشد بلاء؟ قال الانبياء. قلت يا رسول الله ثم من؟ قال ثم الصالحون، إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحويها، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. يعني بعد الأنبياء يجي الصالحين بيبتلوا ابتلاء شديد لدرجة إن الواحد فيهم ما كانش يلاقي عنده إلا عباية عشان تستره، وإن كان أحدهم لا يفرح بالبلاء، وكانوا يفرحوا بالبلاء، يفرحوا بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. شوفوا الواحد فيكم لما يجيله يكسب مثلا 100,000 جنيه هدية، يكسب عربية BMW ولا بتاع، يو بص الفرحة، الفرحة دي عندهم كانت هي فرحة البلاء. الإنسان الصالح بيشوف الجانب الإيجابي في البلاء. زوجة أحد التابعين وهي ماشية وقعت فانخلع ضفرها، الضفر اتخلع من رجلها، ضفر صباعها، فضحكت ألم رهيب لما الضفر بيتخلع. فالصديقات اللي ماشيين معاها يعني الصباع بيورم وحاجة مؤلمة جدا وهي بتضحك. قالوا انت ما حصلك حاجة ولا ايه؟ مالك في دماغك فيها حاجة؟ انت بتضحك ازاي؟ قالت أنساني لذة ثوابه مرارة ألمه. لذة الثواب، استشعرت لذة الثواب بتاع الصبر فضحكت ونسيت مرارة الألم. كانوا بيركزوا في الثواب. البلاء فرصة ان الانسان يوري ربنا الصبر، والصبر هو اكتر حاجة عليها ثواب، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. يروى ان سيدنا ابو ذر الغفاري رضي الله عنه سئل ايه اكتر ثلاث حاجات بتحبهم في الدنيا، ايه اكتر ثلاث حاجات بتحبهم في الدنيا، في الدنيا. قال احب من الدنيا ثلاثا، الجوع والمرض والموت. سئل السبب، يعني انت ايه اللي بتقول ده؟ قال اذا جعت رق قلبي، واذا مرضت خف ذنبي، واذا مت لقيت ربي. بيبص على الجانب الايجابي في كل حاجة، ما كل حاجة من دي ليها جانب سلبي. وده اللي بنقوله الرضا قرار. لما تشوف انسان كده ماشي في الشارع كده راضي جدا ومبتسم، اوعى تفتكر انه ما عندوش مشاكل، ممكن يكون عنده مشاكل ضخمة فوق خيالك، بس هو اختار انه يعيش عيشة راضية، اختار الرضا. ولما تشوف انسان بعمال يزعق ويشتم ومتنرفز وتحس ان زوره هيطلع، الخنجرة هتطلع من كتر الزعيق، اوعى تفتكر ان عنده مشاكل كبيرة، ده ممكن يكون انسان تافه ومشاكله تافهة جدا، بس هو اختار عدم الرضا واختار يعيش حياة كلها عدم رضا. اللهم بلغنا رمضان. نتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا، اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك، اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وامتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده، والسلام عليكم ورحمة الله، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
2: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
4: حول
5: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
6: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة مدرس الفتوى في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ما زلنا مع الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه، نتابع الحديث عن المغيبات التي أوردها في كتابه بداية الهداية. وصلنا إلى الرقم الثالث من المغيبات، ألا وهو الصراط. يقول: وأن تؤمن بأن الصراط حق، وهو جسر ممدود على متن جهنم، أحد من السيف وأدق من الشعر، تزل عنه أقدام الكافرين بحكم الله فتهوي بهم إلى النار، وتثبت عليه أقدام المؤمنين فيساقون إلى دار القرار. نسألها أن يجعلنا من المؤمنين الذين تثبت أقدامهم عند اجتياز الصراط.
1: آمين.
0: ماذا عن الصراط بشكل مسهب؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا الآيات في كتاب الله عز وجل أشارت إلى الصراط.
0: نعم.
1: وفي قوله عز وجل: وإن منكم إلا واردها
0: كان على ربك
1: حتما مقضية. هذه الآية تشير إلى الورود على النار، والورود على النار هو حينما يسلك الإنسان على الصراط. الصراط هو جسر على جهنم، إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف، مكان الحشر، إلى الظلمة، يجاوزون هذا الموقف إلى مكان هو الظلمة التي هي قبل الصراط. كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم في الظلمة دون الجسر.
0: يعني قبله
1: دون،
0: يعني.
1: نعم، دون الجسر، في هذا الموضع، هذا الموضع موضع الظلمة وقبل الصراط. في هذا الموضع يفترق المنافقون فيه عن أهل الإيمان،
0: في الظلمة،
1: في هذا الموضع الظلمة. هنا يحصل افتراق حينما يكون الحشر للجميع. هنا يذهب أهل الإيمان في ناحية، وأهل النفاق
0: أهل
1: الكفر في ناحية أخرى، ويختلف أهل النفاق كما قلنا، ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم، يمنع أهل النفاق أن يصلوا إلى أهل الإيمان. يقول سيدنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الله تعالى يجمع الناس يوم القيامة فيعطون نورهم، هذا النور على قدر أعمالهم،
0: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم.
1: هذا النور، هذا النور الذي يسعى بين أيديهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه يتحدث عن هذا النور، يقول: يعطى الناس هذا النور على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى نوره كالجبل بين يدي، ومنهم من يعطى نوره أكبر من ذلك، ومنهم من يعطى نوره كالنخلة، ومنهم من يعطى نوره دون ذلك، حتى يكون آخر من يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة
0: ويطفئ مرة
1: ويطفئ مرة، فإذا أضاء قدم قدمه، وإذا انطفأ أقام ووقف. قال: فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف، فيقال لهم: امضوا على قدر نوركم، فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب.
0: الله.
1: وبين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث: منهم من يمر كالبرق، ومنهم كذا. يقول سيدنا ابن مسعود في هذا، يقول: ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كشد الرحل، ومنهم من يمر يرمل رملا، ومنهم من يمر على حالة معينة حتى يصل إلى هذا الإنسان الذي هو آخر من أعطي النور. يعني هو أدنى هؤلاء نورا، فالذي أعطي النور على إبهام قدمه. قال: فيجر يده مرة، تعلق يده مرة، ويجر رجله مرة، وتعلق رجل مرة، وهكذا، وتصيب النار جوانبه،
0: يعني يحترق بعض الشيء.
1: نعم. ثم يخلصون من هذه الحال، ويخلص هذا الرجل كذلك، ثم يقولون: الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أرانا إياك، لقد أعطانا الله ما لم يعطي أحدا قط. بعد أن شافوا الأولى ورأوا هذه الحالة هم يقولون ذلك. فورد كذلك فيما ورد والحديث فيه مقال لكن يستأنس به في هذا يصلح الناس، أن النار تقول للمؤمن يوم القيامة: جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي، فقد أطفأ نورك لهبي. فهذا الأمر متعلق

0: والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هؤلاء الناس كيف يسيرون إلى الصراط وهم على أصناف، يعني على أصناف عديدة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كذلك أن من هؤلاء الناس الذين وكلت بهم النار فتسحبهم بألسنتها النار، أولا بمن ادعى أن مع الله إلها آخر، وكذلك وكلت بمن لا يؤمن بالحساب، ووكلت بكل جبار عنيد، فهؤلاء تسحبهم جهنم بألسنتها إلى غمراتها. والجسر كما قلنا هو جسر أدق من الشعر وأحد من السيف، عليه كلابيب وحسك، يعني له شيء مثل الحسك ولكن على شيء طبعا فظيع لا يقارن بشيء في الدنيا. هؤلاء يأخذون من شاء الله تعالى أن تأخذه النار. والناس عليه كما قلنا منهم كالطرف، منهم كالبرق، منهم كأجاويد الخيل، وحتى والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الملائكة تقول ربي سلم سلم،
1: والنبي عليه الصلاة والسلام
0: والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذلك، يدعو لهذه الأمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه سبقنا إلى الحوض وسبقنا إلى هذا ليهيئ لنا هناك وليستقبل هذه الأمة هناك.
1: مولانا سؤالي هنا، هل يجتاز الرسول عليه الصلاة والسلام والأنبياء الصراط كما يجتازه الناس؟
0: المرور على الصراط لا يعفى منه أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يجوز الصراط، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو ممن يجوز الصراط فليس هناك أحد بعد ذلك يستثنى من هذا الأمر. لكن هناك مسائل وهناك هيبة طبعا للمرور على الصراط ولورود الناس على جهنم. ولذلك قلنا أن سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما أخبر بأنه ربما يموت في المعركة أو إلى آخره وبكى، وسألته الزوجة أتبكي من الموت؟ وقال أنا لا أبكي من الموت، وإنما أعلم أن الله تعالى قال وإن منكم إلا واردها فأخشى أن أمر عليها فلا أخرج. فكان هو يخشى على نفسه. هناك مرور الإنسان على الصراط وهو يرى جهنم ويرى حالة جهنم وتغيظ جهنم، لا شك أنه مرور مخيف وله هيبة ووقع في نفوس الناس، ومخافة أن تزل به القدم، لأن الإنسان لا يعرف ما الذي قدر له أو ما الذي يكون عليه ويخشى من ذلك. ومن خطورة ذلك أول من يجوز قلنا بهذه الأمة هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتكلم أحد في هذا الموقف إلا الرسل، وكلام الرسل حتى في هذا الموقف لفظاعة الموقف اللهم سلم اللهم سلم، يعني فما أعظم هذا المرور وما أخطر هذا المرور، حتى أن جميع من يمر في هذا الموقف في حالة صمت مذهل، ليس هناك إلا الأنبياء يتحدثون بهذه الكلمات فقط، فالكل يرجو السلامة ويرجو النجاة. هذا الأمر من الأمور. هناك أمور تهون هذا المرور وتثبت قدم الإنسان. من هذه الأمور التي تثبت الإنسان في حالة المرور على الصراط ملازمة المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان الذي
1: يداوم
0: المسجد بيت كل تقي، وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والريحان والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله تعالى وإلى الجنة. فهذا من الأمور التي تثبت الإنسان في حالة.
1: طب هذا الرجال ماذا عن النساء؟
0: في مسجد المرأة ليست مكلفة، إذا داومت على صلاتها وهكذا فلها أجر من بنيتها أن تديم على الصلاة، وهذا ليس خاصا في الرجال. المرأة لو اعتكفت في مصلى بيتها لها أجر المعتكف في المسجد، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، ولا تحرم من أجر الجماعة ولا تحرم من أجر هذا، لأن هذا ليس تخليا منها وإنما هذا ما طلبه الشرع في هذا الأمر. من الأمور الأخرى أن الصدقة كذلك، من أحسن الصدقة جاز على الصراط، فكذلك هذه من المسائل التي تثبت الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بيّن أن من أقال مسلما بيعته أو عسرته أقال الله عسرته يوم القيامة.

0: والعصر أخوف ما تكون عند الصراط، لأن هناك جهنم وحينها سيكون من أهلها. فإذا حينما تقال العصر هناك فهذا من الأمور التي ينبغي الإنسان أن يستكثر منها حتى يعني إن شاء الله تعالى يكون من أهل التثبيت.
1: هل الأضاحي التي تقرب لله سبحانه وتعالى أثناء الحج أو وقت الحج والذبائح التي تذبح بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى تكون ركوبا لذابحها أو لمقربها على الصراط؟
0: طبعا هذه من المسائل التي قد تكون فداء له إذا أحسن فيها وإذا أتم معها العمل الذي طلبه الله عز وجل. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك فداء، لكن قد لا يكون هنا في هذه المرحلة، قد يكون في المرحلة في المستقر الأخير. هناك فداء للمؤمن حينما يكون هذا المؤمن له من العمل الصالح وأراد الله عز وجل له أن ينجو، هناك من الفداء منها قد تكون هذه التي توضع في الميزان.
1: نعم مولانا، أود أن أسأل هنا عن الظلمة. قلت الظلمة هي تسبق الصراط وأن الناس فيها يفترقون ما بين كافر ومؤمن، هذا في طريق وهذا في طريق، ولكن الكل سيجتاز الصراط. هل هناك صراط آخر للمؤمنين غير صراط الكافرين؟
0: يبدو أن المؤمن حينما يسبق وأهل النفاق يريدون أن يلحقوا بهم ليقتبسوا من نورهم،
1: نعم،
0: فيحال بينهم فيمر أهل الإيمان في هذه الحالة ويتجاوزون بحيث لا يدركهم أهل النفاق فيستفيدوا من نورهم.
1: نعم.
0: في هذه المسألة فهم أدركوا الظلمة وبقوا في حالة الظلمة، بينما أهل الإيمان لما تجاوزوا هذه الظلمة أضاءت لهم أعمالهم وكانت نورا عليهم وبين أيديهم، وبالتالي تجاوزوا بهذا النور، لأن كما وصفنا في حالة الصراط أنه أدق من الشعر وأحد من السيف في هذا الأمر، لكنه الله سبحانه وتعالى يسهل ذلك على المؤمن وينور عليه وينور له بهذا العمل الصالح.
1: نعم. مولانا، قلتم إن جهنم تقول للمؤمن عندما يجتاز صراطها إن نورك يا مؤمن أطفأ نوري، فهذا للمؤمن يعني العادي. نعم. فكيف لنبي الله عليه الصلاة والسلام؟
0: لا شك أن جهنم تستغيث من هؤلاء، ونور هؤلاء قد يغلب على النار.
1: نعم.
0: بهذا فهي تريد أن يمضي هؤلاء وحتى تبقى لتؤدي وظيفتها التي شاء الله عز وجل أن تكون لهم.
1: نعم.
0: إذن هناك أعمال ينبغي أن يستعد المؤمن من خلالها لهذا الصراط.
1: ذكرنا بها مولانا لو سمح.
0: قلنا منها التردد على المساجد.
1: نعم.
0: وقلنا منها الصدقة، وكذلك منها إقالة العصرة وإقالة البيعة لإنسان نادم، يعني اشترى شيئا وندم على ذلك ويريد لأمر ما أن يكون هناك إقالة بحيث يرجع عن هذا البيع، فممكن أن نعفيه إذا كان ليس هناك ضرر، أو حتى نستطيع أن نتحمل هذا الضرر من باب أن ييسر على هذا الإنسان. فمن أقال نادما أقال الله عسرته أو نفسه يوم القيامة كما في الحديث. كذلك مما ييسر على المؤمن أن الإنسان من كان له وصل لأخيه المسلم إلى ذي سلطان.
1: نعم.
0: في مبلغ بر، يعني إذا كان الإنسان
1: يسعى له
0: عند أمر، نعم، يسعى في حاجة أخيه المؤمن، فهذا الإنسان إن شاء الله تعالى مما يعين هذا المؤمن على التثبيت وعلى اجتياز الصراط. كذلك قضاء حوائج الناس، وهذا من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وإدخال السرور على قلوب المسلمين بهذا الأمر. كذلك هذا مما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها إن شاء الله تعالى مما تثبت الأقدام، من مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام. فهذا من المسائل التي تعين الإنسان على الثبات في هذا الموقف. ولذلك الإنسان يستكثر من هذا العمل الصالح، يستكثر من إعانة المؤمنين، يستكثر من التردد على بيوت الله عز وجل، يستكثر من الصدقة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. فكل هذه الأعمال من أعمال البر التي تعين الإنسان أن يكون ثابتا وأن يكون من الذين يمر على الصراط بسلامة إن شاء الله تعالى.
1: هذا الاستظلال بالصدقة التي ذكرتموها هو يكون قبل اجتياز الصراط بانتظار الحساب والبدء به؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد في هذا الأمر، لكن إن شاء الله تكون هذه

0: ظله حتى يجتاز الموقف وحتى يجتاز الحساب جميعا. فهذا الظل هذا من أمارات العمل الصالح التي تصاحب صاحبها حتى تدخله الجنة بإذن الله عز وجل. ولذلك العلماء كانوا يقولون أن الصلاة تبلغك نصف الطريق، وأن الزكاة أو الصيام يبلغك باب الملك، وأن الصدقة تدخلك عليه. فلذلك الإنسان يستكثر من هذه الصدقة ويستكثر من أعمال البر حتى يفيد على الله تعالى وهو سالم إن شاء الله.
1: نود أن نختم هذه الحلقة بدعاء نسأل الله سبحانه وتعالى فيه أن يثبتنا على الصراط.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملنا بما هو أهله وأن لا يعاملنا بما نحن أهله، فإنه أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم بأي يد نرفعها إليك وبأي قدم نسير إليك. اللهم أنت جابر الكسير وأنت المنعم على الفقير ونحن الفقراء على بابك، فلا تطردنا من رحابك واجعلنا اللهم من خلص أحبابك. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. إخوة الإيمان والإسلام، نلتقي وإياكم مع خواطر إيمانية من فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يفسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان واستعمره في الأرض وجعله طارئا على وجود فيه كل ما يلزمه من مقومات حياته وإسعاده بالطرف، أراد من هذا البشر أن يكون فيه مستطراق عبودي، بحيث لا يوجد متعال على مستضعف، ولا يوجد طاغ على مظلوم، حتى تستقيم حركة الحياة استقامة يعطي فيها كل فرد على قدر ما هيئ له من مواهب. فإذا ما اختل ميزان الاستطراق البشري ردهم الحق سبحانه وتعالى بدليل لا يمكن أن يطرأ عليه شك، وهو أنكم تساويتم في أصل الوجود من تراب، وتساويتم في العودة إلى تراب، وتساويتم في موقفكم يوم القيامة للحساب، فلماذا تختلفون في بقية أموركم؟ فيجب أن يوجد تساوي. وجاء الإسلام، رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرصه على أن تهتدي الأمة كان يكلف نفسه فوق ما يكلفه به ربه، فيعاتبه الله. يظن بعض الناس أن عتاب الله لنبيه لتقصير، نقول له: يا أخي، افهم العتاب على وجهه الحقيقي. فرق بين عتاب لمصلحة المعاتب وعتاب لأن المعاتب خالف. فأنت إذا نظرت إلى ابنك يلعب ولا يذهب إلى المدرسة ولا يذاكر تعاتبه وتؤنبه، تؤنبه لأنه خالف مطلوبا منه. ولكنك إن وجدت ابنك يأخذ كل وقته وراحته ووقت طعامه في أن يذاكر، تطلب منه أن لا يكلف نفسه هذا العناء، وتخطف منه الكتاب وتقول له نام. الله. فإذا فأنت تلومه لمن؟ لمصلحته هو، فكأن اللوم والعتاب له لا عليه. وبذلك يجب أن يحل ذلك الإشكال الذي يقولون فيه إن الله كثيرا ما عاتب رسوله. قل: عاتبه، عاتب عليه ولا عاتبه له؟ رسول وجد قدامه طريق سهل، ناس يؤمنون به ومقبلون عليه، تقوم تشغل نفسك بالعتاولة اللي مستكبرين ليه؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. إذن فالعتاب لصالح من؟ لصالح رسول الله. حين يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا على نفسه ليرضي غيره، يقول: لما تحرم ما أحل الله لك؟ يبقى العتاب ده لمصلحته ولا عليه هو؟ لمصلحته هو. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لحرصه على هداية القوم أجمعين كان يحب أن يعامل الطغاة بشيء من اللين يستألف به قلوبهم. ولكن الطغاة لا يريدون أن يتساووا من أول الأمر مع المستضعفين، فجاء الأقرع بن حابس التميمي وعيين بن حصن الفزاري وهم من السادة ووجدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا وعمارا وبلالا وخباب بن الأرت جالسين، وهؤلاء من المستضعفين، فاستنكفوا أن يجلسوا معهم، وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت بهؤلاء عن قومك؟ يعني اكتفيت بدولي وسبتنا احنا مش هنجلس إلا إذا أبعدت هؤلاء وإحنا بعدين نجلس. فكان من بدهية الرد لرسول الله قال: ما أنا بطارد المؤمنين. لأن هذه قيلت من رسول سبقه: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا بادئ الرأي. فلما قال ما أنا بطارد المؤمنين أرادوا أن يقفوا موقفا وسطا، فقالوا: إذا نحن جئنا فأقمهم من عندك لنجلس معك، فإذا ما قمنا فاجعلهم يجلسون. فهجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحل الوسط ما يمكن أن يقرب بين وجهات النظر، فاستشار، فأشار عمر قال: نفعل لعلهم يصلحون ولننظر ماذا يصنعون. قالوا: نحضر كتابا ونكتبه. فلما جاءوا ليحضروا الكتاب ويكتبوا نزل قول الله: ولا تطرد الذين يدعون الله. فرمى رسول الله بالصفحة، وكان استدعى علي ليكتبها، ولم يقبل هذا، فكان يجلس مع القوم المستضعفين، لكنه إن أحب أن يقوم قام، يعني إنهاء الموقف في يده. فأراد الله أن يكرم هؤلاء القوم المستضعفين بعد أن نهاه عن طردهم، أن يكرمهم بما أهيج فيه، فقال له: لا تقم أنت حتى يقوموا هم، هم اللي يقوموا الأول. يبقى الموقف مع مين؟ مع واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لأنهم أهيجوا، فلا بد من هذه الإهاجة أن يكرمهم الله. فقال سلمان: والله لقد كنا نجلس مع رسول الله حتى تمس ركبنا ركبته. شوف التداخل قد ايه، ولا يقوم ابدا حتى نقوم نحن، ولكننا كنا على ثقة من يقين الايمان فكنا نعرف ذلك ونعجل بالقيام. يعني برضو هم يعملوها من عندهم. فقول الحق: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. بالغدا والعشي يعني في أول النهار وفي آخر، يعني دائمين على ذكر الله وعلى عبادته، ويقصدون بذلك وجه الله. كلمة وجه الله دلت على أن الإيمان قد أشرب في قلوبهم، وأنهم بعد أن جاءوا للإيمان ليفروا من ظلم الظالمين وطغيان الطاغين حلا لهم الإيمان، وحلا لهم وجه الله، وحلا لهم أن تؤجل لهم كل الثوابات إلى الآخرة. يريدون وجهه. ونحن علمنا أنك إذا سمعت وصفا لله أو شيئا لله يوجد مثله في البشر كوجه وكيد وكرجل، فخذها في إطار قوله: ليس كمثله شيء. هو له وجود ولك وجود، ولكن أوجودك كوجوده؟ يبقى لما يقول أنا لي وجه ما تاخدوش إنه زي وجهك، لأنه ما دام له وجود لا كوجودك يبقى له وجه لا، وله يد لا. إذن فخذ كل وصف وجد لله مما يوجد نظيره في البشر في إطار قوله سبحانه: ليس كمثله إيه؟ والوجه يطلق ويراد به الذات. يريدون ايه؟ مش الوجه يعني ده لا ذات الله، لأن الوجه هو السمة المميزة للذوات. ما تقدرش انقطعت الرؤوس دي تقدر تميز بين الايه بين الناس. يبقى الوجه المراد به ايه؟ الوجه. ولذلك يجي يقول لك ايه وقابل وجوه القوم، هو قابل الوجوه ولا قابل الذوات اللي لها مكانة؟ الذوات اللي لها ايه اللي لها مكانة. وإلا إن أردت بالوجه التحديد ده دي تيجي آيات في القرآن تتعبنا. إذا كنا حناخد الوجه اللي هو ده نقول إيه؟ إذا كان الله يقول كل شيء هالك إلا، طيب يبقى كل شيء هالك إلا وجه، يعني إيه يبقى وجه كده؟ يبقى إلا ذاته، ذاته المشتملة على كل مقومات. ما عليك من حسابهم من شيء، ليه ايه تيجي ما عليك من حسابهم من شيء؟ ربما واحد يقول لك ده هو مستجيرين بالدين دي عشان يفروا من ظلم الايه الطغاة، مش حب في الدين. يقول له مش شغلك انت، لك ايه ان تأخذ ظاهر اعمالهم وتكل سرائرهم الى الله. ما عليك من حسابهم من ايه؟ وما من حسابك عليهم. يبقى معنى الجملتين دول الاثنين لا تزر وازرة وزر وزر اخرى. فتطردهم، يعني إن كان عليك من حسابهم شيء يبقى لك حق تطردهم، إنما إذا كان أنت ما عليكش من حسابهم شيء يبقى مالكش حق تطردهم، لأنك إن طردتهم تكونوا إيه؟ تكونوا من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض. فتنا بعضهم ببعض، إحنا عندنا بعضين، بعض استعلى أن يجتمع مع المستضعفين وبعض مستضعف، ورسول هو الصلة بينهم. وما هي الفتنة؟ الفتنة الناس فهمينها أنها أمر مذموم، لا، الفتنة لا تذم لذاتها وإنما تذم لما تقول إليه، لأن الفتنة معناها الاختبار. الامتحان في ذاته مذموم؟ لا، إنما يذم إن كنت حسقط، إنما يبقى كويس إن كنت حنجح. يبقى إذن الفتنة في ذاتها الاختبار، الاختبار لا يذم لذاته وإنما يذم لما يقول إليه ويؤديه. ثم الفتنة والاختبار ديا مقياس صدق اليقين الإيماني. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ما احنا عايزين نشوف المعيار بتاع الايمان ده، لازم تجي لهم فتنه واختبارات عشان يثبت انهم ايه انهم مؤمنين صح. فهو بيقول وكذلك ايه وكذلك فتنا بعضهم ببعض. طيب فتنا بعضهم ببعض، قال لك اه الوجود الذي تراه مبني كله على المفارقات، وعلى المفارقات نشأت حركة الحياة، وعلى المفارقات نشأ الإيمان بقدر الله في خلقه. هذا طويل وذاك قصير، هذا أبيض وذلك أسود، هذا مبصر وهذا، هذا غني وهذا فقير، هذا صحيح وهذا سقيم. الله، إذن المسألة دي معمولة ليه؟ أم قال لك لأن الصحيح يكون فتنة للمريض، والمريض يكون فتنة للصحيح. ازاي بقى؟ ام قال لك الصحيح يكون فتنة للمريض، لان هل المريض لا ينظر الى الصحيح بحقد وغيظ وحرج، ام يستقبل قدر الله فيه؟ لانك ان رضيت بقدر الله في غيرك تبقى انت امنت بحكمة الموجد، يبقى إذن الصحيح يبقى فتنة لمين؟ والمريض فتنة لمين؟ للصحيح. يا ترى يستعلي عليه؟ يستذله؟ أدي الصحيح والغني والفقير، برضو جعلنا الفقير فتنة لمين؟ برضو أيحتقره؟ أيجيعه؟ أيستغل قوته وعرقه؟ وكذلك جعلنا الغني فتنة لمين؟ الفتنة للفقير، حقد عليه، نظر إلى النعمة عنده نظرة الحاسد يبقى ده فتنة لده ولا لا؟ وكل موهوب فيه هبه ومسلوب منها يبقى ده فتنة لده وده فتنة لده. ليه؟ لنؤمن بأن الوجود الذي خلقه فاوت فيه المواهب ونشر هذه المواهب في الخلق، ما جمعش زي ما قلنا زمان واحد مجمع مواهب، لا، عمل ده موهوب فيه دي وده ايه؟ ليه؟ أم قال لك لأنه لو عمل الناس مجمع مواهب ما فيش حد يحتاج لحد ولا تعاون بين الناس، إنما ده كويس فيه دي ومش كويس فيه دي، أنا محتاج لي وهو محتاج لي. إذا اتربطنا ببعض ولا ما اتربطناش؟ اتربطنا ارتباط حاجة. وكذلك كل ما يوجد في وصف دون وصف الآخر يحاول أن يجود في شيء يفوق به. إما يجي واحد مثلا عنده عاهل تلتفت تلاقيه يحاول أنه يعمل حاجة يفوق بها غيره، ولذلك يقول لك كل ذي عهد إيه؟ لأنه بده يعمل إيه؟ عمليات تعويض. طيب والعالم كله الجماعة اللي أمنوا والجماعة اللي كفروا فتنة لرسول الله ورسول الله فتنة لهم. إزاي؟ أم قال لك ساعة الرسول ما يشوف هؤلاء يكترئون عليه وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا باذي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. ويسمعهم يقولوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لما يسمع كده معناه انه ايه؟ انهم يعني مستقلينه. يقوم يبقى دي فتنة لرسول الله، ايصبر ويفضل ماضي في عمله تمام ولا يهمه هذا؟ يبقى اذا الرسول بيبقى فتنة للقوم والقوم فتنة للرسول، والموهوب في شيء فتنة لمين؟ لغير الموهوب. هالجماعة اللي حبوا انطردوا دول بقى انفتنوا باللي عايزين يطردوه، واللي عايزين يطردوا مفتونين بيهم، لانه لك ايه يعني دول الجماعة اللي جايين يقعدوا ويسبقونا وهم اللي يبقوا مقدمين وهم اللي يبقى. فلو ان الايمان اختمر في قلوبهم يقول لك ما دام الله قد اراد للسابق في الايمان ان يسود يبقى على العين والرأس، يبقى كلنا فتنة البعض ولا لا؟ إذن فكل واحد يرى واحدا في وصف أو موهبة لا توجد عنده يعلم أن فيه فتنة هنا، يقوم يقبلها في غيره. وما عبد الله بشيء خيرا من أن يحترم خلق الله قدر الله في خلق الله. ولذلك يختبرنا جميعا، فيجي واحد مثلا ما يبقاش كذا ويبقى على سيد علينا ربنا عامله كده، إن كنت مؤمن بالله احترم قدر الله في خلق الله علشان ربنا يخلي الناس يحترموا قدره في إيه؟ فيك انت راسه. يبقى بعضكم لبعض فتنة، يعني إيه؟ اختبار وابتلاء لنبلو أيكم مؤمن حق بحيث يحترم قدر الله في خلق الإيه؟ في خلق الله. وكذلك فتنا بعضهم ببعض. وجه الفتنة حب يعرضه في القضية بتاعتنا بتاعت الطارد والمطرود واللي طلب الطرد، وليقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. الطالبين الطرد يقولوا إيه؟ أهؤلاء يعني المستضعفين، الجماعة اللي ملهمش مش عارف كيان، الجماعة اللي ملهمش مركز اجتماعي، من الله عليهم من بيننا. نقول له إيه يا سيدي؟ أليس الله بإيه؟ بأعلم بالشاكرين. هو يقسم الرحمة كما شاء، ما تقترحش عليه. ولذلك لما قال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم رد عليهم قال أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. السياق يدل على أنهم الجماعة اللي كانوا الكفار طلبوا أن يطردوا، ف فأراد الله سبحانه وتعالى وطلب الطرد من هؤلاء إهاجة لكرامتهم ولمنزلتهم ولأنهم دون هؤلاء، فأراد الله أن يطمئنهم بشيء عجل به في الدنيا لهم وإن كان قد جعله لبقية المؤمنين في الآخرة، لأن سلام ربنا حيبقى على الناس في الآخرة، فيقول له قل لهم سلام عليكم، فكأن دي المكافأة بعد الإهاجة اللي حصلته. ومعنى سلام عليكم احنا نفهم كلمة السلام، مرة سلم سلاما وسلم تسليما، ونفهم من كلمة السلام الخلو من الآفات النفسية والآفات الجسدية، فكأن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يعوض هؤلاء، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. من الرسول أم مبلغ من الرسول؟ أمر الله أمر الرسول أن يقول لهم سلام، أو السلام ده جاي من مين؟ جاي من الله. فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة. احنا اذا سمعنا كلمة الرحمة نقوم نجد ان ايات في القرآن تجي تقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. ايه الفرق بين الاثنين؟ ام قال لك الرحمة ألا يبتلي الله الواحد بمرض وبعدين يشفيه منه، يعني وقاية، والشفاء إنه كان عنده مرض نشيله، فيبقى فيه وقاية وفيه علاج. شفاء ورحمة، يعني القرآن جاء وقاية وجي علاج. فالذي يلتزم بمنهج القرآن ما تجلوش داءات أبدا اجتماعية خلاص. طب والذي تغفل نفسه وتشرد منه مرة ويعمل حاجة يبقى قالوا داء، يوم يعمل ايه؟ برضو يعود الى منهج القرآن فيشفى منه. قل سلام عليكم، معنى كلمة سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، يبقى معنى دول ان الحكاية اللي حصلت لهم ديا هي اخر ابتلاءاتهم، وما عادتش تحجلهم حاجات تتعبهم، بل اخذوا بهذه الإهاجة سلام دائم، لان مدام كتب على نفسه الرحمة فكأنه وقاهم مما يصيب مما يصيب غيره. واذا سمعت كتب على نفسه الرحمة، كلمة كتب تدل على التسجيل، ومدام كتب تدل على التسجيل ما قيمة ليه بيكتب؟ عشان الإلزام، لأننا لا نسجل شيئا إلا إذا أردنا الإلزام به. طب وهل ربنا بيلزم؟ ده ربنا في كونه له طلاقة المشيئة، يبقى كتب يقول كونه يكتب عليه غيره هو شيء آخر، إنما هو يكتب على نفسه، ما دام كتب على نفسه خلاص يبقى ما حدش أوجبها عليه، إنما هو اللي يبقى لا تزال له طلاقة المشيئة ولا لا؟ ما تقولش هو ألزم نفسه، هو ألزم نفسه ليه؟ لأن المعيب أن يجب عليه من موجب غيره، إنما هو لا. كتب ربكم على نفسه الرحمة، برضو كلمة نفسه خدها في إطار وجهه الأولانية، برضو في إطار ليس كمثله شيء، لأن النفس عندنا هي عبارة عن الجسم والدم والحركة والحياة، دي مش هي دي النفس؟ طيب إذا جاءت لله تبقى المراد به المراد بها الذات. ولذلك أنت لما تيجي تأكد حاجة تقول جاءني زيد نفسه، تأكيد لأن نفسه وذاته هي اللي جات. فلما تسمع كلمة نفس برضو بالنسبة بالنسبة للحق، ليه؟ أم قال لك لأنك أنت ما خدتهاش في هذا الإطار هتدخل في مخالفات كثيرة جدا، لأن النفس عبارة عن النفس عبارة عن امتزاج الروح بالمادة، والمادة فيها أبعاد، يبقى الروح والمادة أدي حاجتين، والمادة نفسها فيها فيها أبعاد. فإن قلت النفس على إطلاقها كده يبقى نفيت عنه الأحدية، نفيت عنه احنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى له وصفين يتحدان في المادة، واحد واحد. السطحيين في الفهم يظنوا ان واحد معناها ايه؟ نقول له لا، واحد لها مدلول واحد له مدلول. واحد يعني ما فيش فرد منه تاني. طب واحد وان لم يكن فيه فرد تاني بس مش مكون من ابعاد كل بعض يحتاج الى البعض الاخر لتكوين الكل، لان الشيء قد يكون واحد انما ما هوش احد. بدينا بقى نفرق بين واحد وايه واحد. واحد بينفي ان يوجد فرد مثله، انما احد صحيح اثبت انه ما فيش فرد مثله لكن ملوش ابعاد تحتاج لبعض. ولذلك احنا قلنا زمان دي داخل بقى في حتة دقيقة شوية، الكل والكل. بتسمع حاجة اسمها كل وحاجة اسمها ايه؟ كلي. كل لازم يكون مكون من اجزاء، كل جزء منها لا يؤدي الحقيقة، انما لا يؤدي الكل الا بضميمة الايه؟ الاجزاء لبعضها. وان كان فرد واحد، الكرسي ده كل مكون من خشب مش كده، ومسامير وغيره وشلده. كل واحدة من دول لا يقال لها كرسي، لا اقول الخشب كرسي ولا اقول المسمار كرسي، بل مجموعها يسمى ايه؟ كرسي. يبقى ده اسمه كل. يبقى الكل له ايه؟ اجزاء تجتمع فتكون الكل. طبعا امال الكل يعني ايه؟ الكل نشوف في حاجة. انت كلمة انسان كلي، انما في افراد ولا ما فيش افراد؟ في ايه افراد؟ كل واحد منا يقال له انسان ولا لا؟ كل واحد منا يقال له ايه؟ انسان. فالحق ليس كلا اي لا اجزاء له لانه احد، وليس كليا لانه لا فرد مثله. يبقى عايزين كل وايه؟ كل علشان يثبت انه ايه؟ ملوش ايه؟ اجزاء. نقول الله ليس كلا. ليه؟ لانه ملوش اجزاء بحيث تجتمع لتكونه، وليس كليا لان ملوش افراد. يبقى هو واحد وايه؟ واحد. فإذا قلت بقى في النفس على ضوء فهمنا احنا، يبقى انتفت عنه الايه؟ الأحادية، لأنه هيبقى مكون من روح ومن جسد، والجسد هيتكون من ايه؟ من أبعاد. وأيضا تنفي عنه صفة الغني. إن قلت في النفس كما نقولها في نفسنا، تبقى انتفت عنه صفة الغني، لأن معنى الغني ايه؟ ما يحتاجش لغيره. لكن كان مكون من أجزاء، يبقى الكل محتاج إلى وجود الجزء ولا لأ؟ يبقى انتفت عنه صفة المغني. كتب ربكم على نفسه الرحمة. مدلول الرحمة ايه؟ انه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم. الحق حينما ينزل منهجا من السماء ينزل في المنهج أشياء اسمها نصوص التجريم، يعني اللي يعمل دي تبقى جريمة، اللي يسرق بقت ايه؟ جريمة، اللي يزني بقت ايه؟ اللي يغتاب بقت جريمة، اللي ينم بقت ايه؟ جريمة، اللي يرتشي بقت جريمة. يبقى لازم يعمل أفعال يسمها ايه؟ تجريم. فإذا ما ذكر التجريم يجيب للتجريم عقوبة. ما يمكنش يجيب عقوبة إلا إذا جاءت بعد تجريم، ودي قوانين البشر حتى كده. أتوجد عقوبة في البشر بدون تجريم؟ طب احنا لما بنعاقب نقول له بأنك فعلت كذا. طب وهل نجرمه إلا بنص؟ طب وماله ما فعلت دي؟ يقول لك فيه مادة كذا، بيقول لك ما فيش حد يعمل كذا كذا كذا. يبقى مترتبة ازاي بقى؟ عقوبة تنشأ عن تجريم، تجريم ينشأ عن نص، تجريم ينشأ عن نص. فما دام الحق يجيء في منهجه تجريم وعقوبة ونص. يبقى إذن منه أن خلقه الضعيف ده يحدث أن تغلبه نفسه فيعمل أعمال ولا لا؟ وإلا لو ما كانش كده ما كانش عملها مؤمن، يعني ما يحصلش منه حاجة أبدا، يبقى ما يجوش تجريم ولا توجد عقوبة. إنما لما يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية مش عارف والزاني فجأة الله، يبقى معناها أن دي إيه؟ قد يضعف المؤمن في بعض مطلوبات الدين فيعمل عمل تبقى جريمة، الجريمة عقوبتها إيه كذا وأنا نصت عليه. يبقى إذن احترام الحق سبحانه وتعالى لتكوين الإنسان ما دام اداله شيء من الاختيار، يبقى راح عمل له تجريم وعقوبة ونصوص. لو أن الحق سبحانه وتعالى لم يشرع باب التوبة لخلقه ماذا يكون الموقف؟ كان أي واحد سهت نفسه مرة فارتكب معصية يصبح فاقدا يشقى به المجتمع. يبقى حين شرع الله التوبة يبقى رحم المجتمع ولا ما رحموش؟ رحم المجتمع. وبعد ذلك ثم تاب عليهم ليتوبوا، شرع لهم التوبة ليتوبوا عشان يتوب ايه؟ يتوب عليهم. يبقى رب رحيم ولا مش رحيم؟ يبقى رب رحيم. كتب ربكم على نفسه الرحمة، من هذه الرحمة والمظاهرة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. ما هو السوء؟ السوء هو الأمر المنهي عنه من الله. طيب وهل السوء يعمل بجهالة ولا نقول له ما هي الجهالة؟ الجهالة يعني إيه الجهالة؟ الجهالة احنا نسمعها ونفهم لها معنى سطحي إننا ما نعلمش. لا، اللي ما يعلمش ده يبقى أمي ذهنه خالي. إنما الجهالة إنه يعلم حكم ضد الواقع، يعمل حكم ضد إيه؟ ضد الواقع. يبقى مؤمن بعقيدة مش هي الواقع. إنما اللي ما عندوش معلومة دي، طب اللي ما عندوش معلومة دي يبقى علاج له أقول له المعلومة وبس مش كده؟ طب اللي عنده معلومة مناقضة للواقع يعوز منك كم حركة تنزع منه ما اعتقده وتدخل له. يبقى اللي بيتعب الناس الأميين ولا الجهلة؟ الجهلة. هم دول اللي يتعبوا الدنيا. اللي يتعب العالم ايه؟ الجهلة. ليه؟ لأنه يعتقد قضية ويؤمن بها مع أنها خلاف الواقع. إنما الأم غلبان ما يعرفش لا دي ولا دي. تبقى لما تقول له على الآية الحكم خلاص يبقى عنده ذهن خالي يقبل الحكم. طب إيه من عمل منكم سوءا بجهالة؟ لما جاء العلماء يفسروا الجهالة قال لك السفه والطيش. السفه والطيش مدام طيش يقول لك ده الولد ده طيش، يعني لو كان طيش وقعد يفكر في المسألة شوية ما كانش طيش، وفكر في المسألة شوية ما كانش يعمل إيه؟ ما كانش إيه يعمل أهو السفه. يبقى إيه الجهالة؟ سفه هو إيه؟ وطيش. والعلماء لما حبوا يوضعوا لها قام قال لك هو الإنسان الذي لا يقدر قيمة ما يفوته من ثواب وما يلحقه من عقاب. وقد يكون في ظاهر الأمر مؤمن إنما ما يستحضرش الإيه؟ ما يستحضرش عملية الثواب والإيه؟ والعقاب. ويأخذ ظاهر الأمر بأن ده يحقق له شهوة عاجلة. نقول له هيحقق لك شهوة عاجلة، كان يجب بدون طيش انك تقول وهيعمل ايه في الآجل؟ يعمل لك ايه في الآجل؟ لو انت شفت يعمل لك ايه في الآجل كنت ترتجع. يبقى انت نظرت الى المسألة نظرة ايه؟ او انك عمل سوءا بجهالة، يعني وقعت عليه امور السوء دون ان يبيت لها ويخطط. يبيت لها وإيه؟ ويخطط. ها؟ واحد مثلا راح

وبعد ما عملها ندم. ولذلك تجد مثل هؤلاء ساعة ما يعملها بقى يقعد يمكن يضرب نفسه بالمش عارف ايه ويعمل ايه ويعمل. ده دليل على انها بجهالة. وكمان ما يحكيهاش حكاية الفخر، ما يجيش بقول يا سلام اماني قضيت في الحتة الفلانية ليلة ولا يا سلام مش عارف ايه الله الله الله. يبقى اذا الجهالة ايه؟ ما يكونش لها تخطيط، وما يكونش عليها اصرار قبل ان يوجد ظرف وقوعها، وأن يكون الندم لاحقا لها، وأن لا تحكى على أنها مفخرة. أدل اللي عامل إيه؟ السوء بجهال. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، شوف، ثم يتوبون من قريب بعد الحكاية يندم. وليست التوبة على الله للذين يعملون السوء حتى إذا حضر أحدهم، شوف بقى الإصرار، شوف المداومة، ما استنى للموت، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح، تاب وأصلح عشان الحسنات تذهب، فإنه غفور رحيم. غفور لا يعاقب على ذنب، ورحيم يثيب على الفعل. كل ما افتكر المسألة وندم يديله عليها حسنة، كل ما افتكر المسألة وندم يديله عليها ايه؟ يديله عليها حسنة. وكذلك نفصل الآيات. ساعة ما تسمع كلمة كذلك نفصل الآيات اعرف ان فيه تفصيل بعد ديا يشابه تفصيلا سبقها. كذلك اي نفصل لك الايات كما فصلنا لك ايه؟ الايات السابقة. الايات السابقة ايه؟ فصلت لنا ايه؟ فصلت لنا حجة صحة وحدانية الله، صحة النبوة، صحة القضاء والقدر. كل دي تفصلت الايات. قال له أنا حفصل لك برضو آيات تانية. إيه هي الآيات اللي أنا حفصل؟ قال له فصلها لك إن نديك المقاييس التي تقرر الحقائق التي ينكرها أهل الباطل. يبقى فصلت لك في العقائد، وفصلت لك في إيه؟ في حركة الحياة والحركة العبادية اللي بنعملها. وكذلك أي كما فصلنا لك صحة الوحدانية، وصحة النبوة، وصحة القضاء، وصحة القدر، هنفصل لك آيات تقرر لك الحقائق التي ينكرها أهل الإيه؟ أهل الباطل. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لتستبين بالتاء هي وسبيل مرفوعة، يبقى اللي يبان ايه؟ سبيل المجرمين، لانها فاعل تستبين سبيل المجرمين. في قراءات تانية تستبين سبيل المجرمين، يعني تستبين انت سبيل المجرمين. طيب هنا تستبين سبيل المجرمين، سبيل فاعل المجرمين. طيب مؤنثه، يقول لك ايوه مؤنثه. ليه؟ طب ده كلمة سبيل وردت في القرآن، وإن يروا سبيل الرشد لا اتخذوه. يبقى ايه؟ مذكرة. نقول له طيب ما تنساش ايضا انها وردت مؤنثة، قل هذه سبيل، يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. إذا مرة وردت مؤنسة ومرة وردت مذكرة. طب إيه الحكاية دي؟ تقالت مرة مؤنسة، لكن القرآن نزل للعرب، والعرب كانوا قبائل، فيه قبائل في العرب لها السيادة وقبائل مسودة. قبيلة السائدة كانت قريش، وحجة سيادتها ان فيها الكعبة، والكعبة كل العرب بييجوا يحجوا.

0: ليه؟ وقبائل قريش تروح رحلة الشتاء ورحلة الصيف، والله يريد أن ينهي هذه السيادة. صحيح قريش لأنها كانت محج للناس وكانت الأسواق بتعقد هناك، فأخذت خلاصة اللغة العربية من هذه القبيلة ومن القبيلة دي ومن القبيلة دي، فالقرآن غالبيته جاء بلغة قريش. لكن علشان ما نفهمش أنها سيادة موصولة من الجاهلية لأن قريش سادة، جاء الحق سبحانه وتعالى في كتابه وبعض الألفاظ يجيبها بلغة القبائل الأخرى. ليه بيجيبها بلغة اللي بيأنس لغة الحجاز؟ يأنس كلمة سبيل، لغة تميم تذكر كلمة سبيل، فربنا يجيب مرة كلمة سبيل مؤنسة ومرة ليه؟ لأنه لو جابها على طريقته في المجيء بلغة قريش ربما ظن أن سيادة قريش اللي كانت في الجاهلية إيه؟ انسحبت في الإسلام، والقرآن جاي علشان مين؟ علشان الكل. طب وإيه يعني تستبين سبيل المجرمين؟ قال لك هذا يعامل كل واحد على مقتضى ما عنده من يقين الإيمان أو عدم اليقين، كل حاجة تبقى واضحة. إزاي؟ أم قال لك لتعرف الكافرين والمعاندين، علشان أنت هتعامل كل واحد معاملة خاصة، الكافر له معاملة، المعاند له معاملة، المصر على الذنوب والإقدام على المعاصي له معاملة، وبعدين تيجي في المعاملة ده تلعنه وده تطرده وده تأسره وده تقتله. إذن فكل واحد يعامل معاملة تتناسب مع موقفه الإيماني من دعوته. من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. الرسول صلى الله عليه وسلم معروف عنه أنه قبل البعثة لم يعبد صنم، يريد أن يقول أنا لا أقول لكم امتداد على سابق أنني لا أعترف بحكاية الأصنام، لا ده نجال توجيه حتى يكون المطيع له مش مؤتمر بمحمد، ما المؤتمر بمين؟ بإله محمد. أنا نهيت، هو ما كانش بيعمل، يقال نهيت إن كنت بعمل، لما كنتش بعمل حاجة زي كده، لكن لما يقول نهيت فكأن هناك أشياء كانت في الجاهلية وموافقة لما يجيء به الإسلام، فجاء الإسلام فأقرها، فكانوا يسألون عن كثير من هذه الأشياء. إذا ما سألوا عن كثير من هذه الأشياء لأنهم أرادوا أن يبنوا كل حركة حياتهم بناء إسلامي، ما بيعملوش الشيء ده مش لأنهم ما كانوش بيعملوه في الجاهلية، لا، لأن الإسلام قاله، علشان يفهموا أن كل حركة فعلا أو تركا ناشئة من إيه، مش أننا أخذناها من انطباعات الجاهلية القديمة وإن كانت تصادف القيد، لا، بل أنها أصبحت تشريعا سماوية. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: إخوة الإيمان والإسلام، كنا وإياكم مع خواطر إيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، فسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام. دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من شكره، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه،

ولك الحمد حمد الذاكرين وسبحان الله تسبيح العارفين اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا ومن كل شيء يا ربنا أعطيتنا فلك الحمد اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الأولين اللهم

سيدنا وحبيبنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد عدد

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها الخواتيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة

المؤمنين طمعا بجنتك، يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك، يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك، يا

الظالمين. نشكرك على كل نعمة أغدقتها علينا، ونحمدك على كل توبة لامست بها قلوبنا. أصلح اللهم أحوالنا، أصلح اللهم قلوبنا، أصلح اللهم أرواحنا وأهلينا وأهلينا وبيوتنا. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة

إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. نسألك بسلطانك وعظمتك الذي على فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء أن تغفر

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

من جود رحمتك، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة, والفوز بالجنة

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

طل في عمره وارزقه الصحة والعافية وارزقه الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ومن كان منهما ميتا فارحمه برحمتك يا رب.

غوثك لأمة محمد، اللهم غوثك لأمة محمد، اشتد علينا البلاء وزادت الفتن، فلا تؤاخذنا بذنوبنا.

أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

أنت، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بك. يا رب، أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. رب اغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفرك اللهم وأتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

الْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الفجر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

أشهد أن لا إله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

برحمتك نستغيث وبنورك نستعين وبجمالك نضرع وبعزتك نعتز وبقوتك نستجير وبرسلك نهتدي وعلى هدى قرآنك نسير. فكن سندنا وكن كما وعدتنا رؤوفا رحيما، نحن عبادك يا الله، أمرتنا فأطعنا وناديتنا فلبينا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلني من الصابرين الفالحين يا رب العالمين. يا رب، يسبح لك ما في السماء وما في الأرض، والطيور تجدو باسمك، والرياح مسخرة بأمرك، وكل ما في الملكوت يطلب غفرانك وعفوك يا إلهي. يا رب، عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، فاغفر لمن أطاعك وذكرك وخشي يوم اللقاء، واغفر لمن آمن وصدق وكان من الصالحين. يا رب، أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعدهما كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إني أسألك برحمتك يا رب العالمين، يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن. اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان. يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران. واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني. واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني. طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني. واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني. أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني. وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني، وهديتني لشرائع الإيمان. أنت الذي علمتني ورحمتني، وجعلت صدري واعي القرآن. أنت الذي أطعمتني وسقيتني، من غير كسب يد ولا دكان. وجبرتني وسترتني ونصرتني، وغمرتني بالفضل والإحسان. أنت الذي آويتني وحبوتني، وهديتني من حيرة الخذلان. وزرعت لي بين القلوب مودة، والعطف منك برحمة وحنان. ونشرت لي في العالمين محاسنا، وسترت عن أبصارهم عصياني. وجعلت ذكري في البرية شائعا، حتى جعلت جميعهم إخواني. والله لو علموا قبيح سريرتي، لأبى السلام علي من يلقاني. ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني. فلك المحامد والمدائح كلها، بخواطري وجوارحي ولساني. ولقد مننت علي ربي بأنعم، ما لي بشكر أقلهن يداني. لئن اجتبتني من رضاك معونة، حتى تقوي أيدها إيماني. لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني. ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان. ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني. ولأقصدنك في جميع حوائجي، من دون قصد فلانة وفلاني. ولأحسمن عن الأنام مطامعي، بحسام يأس لم تشبه بناني. ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني. ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني. ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني. ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في سلسلة دروس تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في القسم الثاني في الوسائل الفعالة في تربية الأولاد. كنا في موضوع الربط، ربط الطفل بدينه، ربطه بقرآنه، ربطه بالمسجد، ربطه بالمرشد الرباني، ربطه بالصحبة الصالحة. واليوم ننتقل إلى ربط الولد بالدعوة والداعية. ماذا يعني أن تربط هذا الطفل إن كان طالبا في المدرسة، أو كان ابنا في البيت، أو كان طالب علم في المسجد؟ ماذا يعني أن تربطه بالدعوة؟ يعني لابد من قدوة، لابد من مرجعية. لذلك أحد أساليب كيد الشيطان تحطيم المثل كلها. يعني في محطات فضائية بالنهاية ما في إنسان إلا خائن، ما في إنسان إلا عميل. هذه المحطة تمول بمال الموساد من أجل تحطيم المثل. لا يبقى مثل أعلى، لا بالحقل السياسي ولا بالديني ولا أبدا، كله سلسلة فضائح. فما لم يكن للمجتمع رأس، مرجعية، قدوة. يعني أنا أضرب مثل من واقع الحياة. أب جالس، إجا ابنه الصغير: بابا هيك قالت المعلمة. مو فهمانة، هي حمارة. أنا بقول الأب بحق الابن مجرم كان، معلمته هي. الطفل شايف معلمته كبيرة كثير، الأب ما له منتبه كثير، بتصير هيها ما بينتبه، بيسب فلان. مرتاح الأب، أنت حطمت مثل. أنا لا أقول لك المعلمة معصومة، لا، ولا المعلم معصوم. أيام بيكون شاب طائش شارب غارق بالمعاصي والآثام، الله بيهديه لجامع. أي جامع أنتو؟ جامع الفلاني. ما فهمانين شيء، هدول مجانين كلهم، هيك حطموا. والله في آباء بيتكلموا كلمات والله هي كلمات الشيطان دون أن يشعروا. أنا ما بضرب أمثلة كثير، بس فهمكم كفاية. تحطيم المثل كله من عمل الشيطان. في أناس صالحون، في أناس مخلصون، وفي أناس كرماء، وفي أناس ورعون، وفي أناس منضبطون. تقول ما في حدا منيح، كلام فارغ، كلام الشيطان. أنا بهذا لا أدافع ولا أمدح، لكن أنا لا أصدق أن تخلو الأرض من صالح، ولا تخلو الأرض من جهة مخلصة، ولا تخلو الأرض من جهة مضحية. بكل زمان من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو أشدهم هلاكا. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هم ليسوا هلكا لكنه أهلكهم هو. فيا أيها الإخوة، ربط الطالب في المدرسة والابن في البيت وطالب العلم في المسجد، ربطه أولاً بالدعوة الإسلامية. هذه الدعوة تقوم على تعرية الطرف الآخر، لا بد من هدم قبل البناء. والدليل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وأساساً ما جرى من أحداث جسام في هاتين السنتين من أجل أن نكفر بالطاغوت، لأن الطاغوت كان بيننا وبين الله، كان حجاباً بيننا وبين الله. لقد أعانونا على أن نكفر بهم، أعانونا، وهذا أكبر إنجاز. أعانونا على أن نكفر بهم، لقد سقطوا في الوحول. هي أول شيء، أن تعري الطرف الآخر، الطرف الكافر. الشيء الثاني، أن تبث روح الأمل. التتار دحروا، والفرنجة دحروا، والإفرنسيون دحروا، وكل طاغية له بضعة أيام وتنتهي، والكتلة الشرقية انتهت بمعجزة، انتهت. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن تتبعها هذه الجهة الغربية أيضا لتكون عبرة للناس. يعني الله عز وجل لا يسمح لأحد أن يتألى، لا يسمح لأحد أن يقول أنا ربكم الأعلى، لا يسمح لأحد أن يقول ما علمت لكم من إله غيري. في جهة بشرق آسيا عند سلاح نووي طردت المفتشين ونزعت الكاميرات وقال عندي سلاح نووي ولن ألغيه وافعلوا ما شئتم. انضمت إليها دولة عظمى، صار في وضع محرج الآن، يعني ما في إنسان بيتألى، الله كبير. فيا أيها الإخوة، بث روح الأمل. الله عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. الشيء الثاني، التعرية وبس روح التفاؤل، ثم الربط بمرجعية معينة. الإنسان له مرجع. الأخطاء الفاحشة من أين تأتي؟ من اجتهاد شخصي. الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وليس من صالحك أيها الأب أن تحطم المثل أمام ابنك. لو في خطأ من المعلم اجعله بينك وبينه، اذهب إليه والتمس منه ألا يفعل هذا مع ابنك. أما كل ما بلغك عن معلم أو عن داعية أو عن مرشد شيء ما راق لك أو نقل لك خطأ أو لم تستوعبه، ألقيت عليه حمما من السباب والشتائم، أنت ماذا فعلت؟ أنت حطمت المرجعية، حطمت المثل الأعلى. أنا لا أدافع عن هؤلاء الذين يخطئون، أنا دقيق جدا لا أدافع عنهم، لكن لا أرضى لهذا السلوك، أنه كلما نقل إلي خبر ما راق لي أصب جام غضبي على هذا الإنسان. شيء آخر، مثلا الطبيب يظهر أنه إنسان أولا دخل الجامعة بمجموع عالي جدا، معنى على مستوى عالي من الذكاء، ودخله كبير وبيسمح له دخله يكون بيته فخم ومركبته جيدة وله مكاني ودكتور ودكتور. فكل ما سأل الطفل بالحضانة ماذا تتمنى أن تكون لك دكتور، المجتمع يقدر هذه المهنة. مرة موجه تعليم ابتدائي ذهب لبلدة حدودية، فحسب السؤال التقليدي قال له: يا ابني أنت ماذا تحب أن تكون حينما تكبر؟ قال له: مهرب أستاذ. يبدو المهرب هناك شغلة كبيرة يعني. فهذا الطفل ما الذي يطمح إليه؟ أنت حينما تربطه بالدعوة ربما قال لك: أحب أن أكون داعية يا أستاذ. إذا ربطته بالدعوة رأى الدعاة شخصيات فزة، شخصيات نزيهة جداً، واعية جداً، مطبقة جداً، مخلصة، بعيدين عن الدنيا، همهم نشر هذا الدين، حمل هم المسلمين، في أناقة، في ثقافة عصرية، في فهم، في لطف. يعني أنا أقول لكم هذه الكلمة: سيد الخلق، حبيب الحق، سيد ولد آدم، سيد الرسل، يوحى إليه، معه المعجزات، خاتم الأنبياء والمرسلين، أجمل خلق الله أجمعين، أفصح خلق الله أجمعين، أشدهم خشية لله، أشدهم رحمة لله، هو على كل هذه الخصائص والميزات والفضائل. قال له: أنت يا محمد ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. على كل هذه الخصائص، فإذا كان واحد لا له نبي ولا رسول ولا معه وحي ولا معه معجزات ولا هو فصيح ولا هو جميل وما عنده رحمة وغليظ، ليش الغلاظ؟ ذلك أن أنصاف الدعاة تختلط عندهم أخلاق الدعوة مع أخلاق الجهاد في سبيل الله. الله عز وجل قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هذه أين؟ في ساحة المعركة فقط. في ساحة المعركة ما في عفواً أكون أزعجتك للعدو، أرجو أن تسامحني، ما في في قتل. ساحة المعركة ساحة المعركة، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، هذا في ساحة المعركة فقط. أما في الحياة المدنية فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. آيات كثيرة جدا: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. فرعون، وما أدراكم ما فرعون؟ الذي قتل أبناء بني إسرائيل، الذي استحيا نساءهم، الذي قال: أنا ربكم الأعلى.

لكم فاستقيموا لهم. الطرف الآخر ينبغي أن تزوره، أن تقدم له هدية، أن تهنئه بمولود، أن تعاونه. ليس مسلماً، هيك القرآن. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هي آية ثانية. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. هي أخلاق الدعوة. الداعي كل الرزف وأدب وتواضع، موضوعية ومسامحة وعفو. فينبغي أن تظهر فضيلة الدعوة إلى الله. ينبغي أن تعلم أبنائك، وأن تعلم طلابك، وأن تعلم إخوانك أنه ما من إنسان أعظم عند الله على الإطلاق ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والدليل الآية: ومن أحسن قولا، أي ليس في الأرض من هو أفضل عند الله ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك من حمر النعم، خير لك مما طلعت عليه الشمس. ينبغي أن تبين لهذا الطفل حتى ما يقول بيطلع مهرب وبيطلع داعية. يجب أن تبين له عظم هذه المهمة. أخواننا الكرام، بشكل دقيق جدا، وهذا أهم ما في الدرس، الحقيقة هناك دعاة إلى الله متفرغون ومتعمقون ومتبحرون. هؤلاء تحت قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. لكن هناك دعاة ليسوا متفرغين ولا متعمقين ولا متمكنين. هؤلاء طلاب العلم، هؤلاء يجب أن يكونوا دعاة إلى الله، ولكن في حدود ما يعلمون ومع من يعرفون. هذه دعوة إلى الله هي فرض عين على كل مسلم. الدليل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق أحد أركان النجاة. بلغوا عني ولو آية. إذاً ينبغي أن تبين لابنك أو لطالبك أو لأخيك في المسجد: لا تكون مسلماً حقاً إلا إذا دعوت إلى الله. بلغوا عني ولو آية. في حدود ما تعلم ومع من تعرف. واحد حضر خطبة تأثر فيها، لو جعل لقاءاته مع أقربائه، مع أصدقائه، مع جيرانه في هذا الأسبوع موضوع اللقاء هذه الخطبة، نشر الحق. كلما نمت دوائر الحق ضيقت على دوائر الباطل، وكلما نمت دوائر الباطل ضيقت على دوائر الحق. لكن أيها الإخوة، والله هذه كلمات مهمة جدا. لا يمكن أن تكون داعية جاهلا. ما لك متمكن؟ قال له: طلوا على الشمس. قال له: كله بيحكوا بالعلم وأنا بحكي بالعلم. قال له طالب: سيدي الشمس لسان اللهب طوله مليون كيلومتر، شو طلعوا على الشمس؟ قال له: بالليل طلعوا. يجب أن تكون متمكن من العلم الذي تلقيه. بالعلم ما في حل وسط. يجب أن تكون متمكنا من العلوم الدينية والعصرية. أما طالب متفوق عم يخبص، بيقول لك عم يخبص، كل أرقامه غلط، ما له فهمان الموضوع، انتهيت عنده أنت. لو كنت ولي انتهيت عنده. فكل داعية ينبغي أن يكون عالما، لكن ما كل عالم بداعية. الدعوة فن، لكن مواد الأساسية العلم. الدعوة كسوة بناء، قد يكون رخام.

0: قد يكون بلور، قد يكون. أما الأساس، أما الأساس الهيكل الإسمنتي، هذا هو العلم. ممكن العلم ينقل بأسلوب أدبي، بقصة، بفكرة، بمثلا حكمة، بتسلسل معين، بلغة فصيحة، بعبارات أدبية. ممكن الدعوة يمكن أن تلبس ثوب أدبي جميل، أما لا بد للداعية من أن يكون عالما. الشيء الثاني، لا بد للداعية بعد أن يكون عاملا أن يكون مطبقا لعلمه. حدثني طالب علم شرعي سمع الدرس بالتواضع، يعني شيء رائع جدا، تسلسل الموضوع والآيات والأحاديث، وشيء من السيرة، وشيء من أفعال الصحابة، وشيء من العلماء، محاضرة قيمة. بعد ما انتهت المحاضرة، الذي ألقى المحاضرة جلس جلسة كبر، ما بيتحاكى. هذه المحاضرة سقطت، لأن الذي تحدث عن التواضع لم يكن متواضعا. فلا بد، لا بد من أن تكون عالما وأن تكون مع العلم عاملا، عالما عاملا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ قال له أثناء الأذان شربت، قال له فطرت عيد النهار. قام لمحه مع الأذان عم يشرب، قال له في فتوى. يجب أن تأخذ بالعزائم وأن تفتي بالرخص، مو العكس، مو الرخص لك والعزائم للناس. يجب أن تأخذ بالعزائم وأن تفتي بالرخص. الآن أن يكون المنكر مجمعا على إنكاره، يعني أنت مثلا تعتقد أن مس يد المرأة يفسد الوضوء، وعند أختك مثلا وقام صهرك ليصلي مس يد زوجته، ناولته شيء صهري يعيد الوضوء، أنت شافعي هو مو شافعي هو مثلا. لا تنكر إلا ما أجمع العلماء على إنكاره. إذا في آراء مختلفة، قضية خلافية، لا ينبغي أن تنكرها، وهذا خطأ كبير جدا. هو يعتقد أن هالشيء هذا سنة مؤكدة بغير مذاهب، سنة عادية. فإذا رأى إنسان ليس على شاكلته ينكر عليه أشد الإنكار. ضيق أفق وتفرق بين المؤمنين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. لا تنكر إلا ما أجمع المسلمون على إنكاره. أما قضية خلافية ينبغي ألا تنكرها. وأن يكون الداعية إلى الله لطيفا رقيقا، رقيق الحاشية، لطيف المعشر، يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. يعني الغني ما زطت معه سرخ وكف، ما بصير. ما بيجوز تستخدم العقاب الجسدي إذا ما أتقنت حكم بالتجويد. علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف. هذا الداعي أيضا يجب أن يصبر على الأذى. للإنسان حقوق، أحيانا يجب على الداعية أن يسكت عن بعض حقوقه حفاظا على الدعوة. أيها الإخوة، أعيد وأكرر، إن أردت لهذه الأمة أن ترتقي، إن أردت لهذه الأمة أن تنهض، يجب أن تربط هذا الجيل لا بلاعبي الكرة ولا بالممثلين والممثلات الأحياء منهم والأموات، يجب أن تربطه بالدعاة وبأصحاب رسول الله وبالعلماء العاملين وأبطال أمة الميامين. هذا الربط. فيجب أن تربط ابنك بالدعوة حتى إذا كبر أو حتى إذا أصبح رجلاً يطمح أن يكون داعية. وإن شاء الله في اللقاء القادم والدرس القادم نتحدث عن ربط الطفل بقواعد الرياضة وقواعد الصحة العامة، لأنها أساس الجسم السليم الذي هو وعاء للعقل السليم. والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: مناجاه. اللهم يا رب كل شيء، أسألك بقدرتك على كل شيء أن تغفر لي كل شيء حتى لا تسألني عن شيء. اللهم إن لي ذنوبا فيما بيني وبينك، وذنوبا فيما بيني وبين خلقك. اللهم ما كان لك منها فاغفرها، وما كان منها لخلقك فتحمله عني، وأغثني بفضلك، إنك واسع المغفرة. أسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. أيا من سناه اختفى وراء حدود البشر، نسيتك يوم الصفا فلا تنسني في الكبر. إلهي، إن كانت ذنوبي قد أخافتني من عقابك، فإن حسن الظن قد أطمعني في ثوابك. فإن عفوت فمن أولى منك بذلك، وإن عذبت فمن أعدل منك هنالك. إلهي، إن كنت لا ترحم إلا المجتهدين فمن للمقصرين، وإن كنت لا تقبل إلا المخلصين فمن للمخلطين، وإن كنت لا تكرم إلا المحسنين فمن للمسيئين. إليك فررت بذنوبي واعترفت بخطيئتي، فلا تجعلني من القانطين، ولا تخزني يوم الدين. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت رجائي دون عفوك سلما، تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. مناجاة.
1: اللهم صل وسلم على محمد.

0: ميم.
1: غلبت الروم.
0: The Byzantines have been defeated.

اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول. اللهم إني أسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل. اللهم بنورك اهتدينا، وبفضلك استغنينا، وفي كنفك وإنعامك وعطائك وإحسانك أصبحنا وأمسينا. أنت الأول فلا قبلك شيء، والآخر فلا بعدك شيء، والظاهر فلا شيء فوقك، والباطن فلا شيء دونك. نعوذ بك من العجز والكسل، وعذاب القبر وفتنة الغنى، ونسألك الفوز بالجنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. فيقول الله عز وجل: فماذا يسألون وهو أعلم؟ قال: يقولون: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يتعوذون من النار. فيقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله ما رأوها. فيقول: كيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا دائما أن نلتقي بكم في برنامج السبيل إلى الله بصحبة فضيلة الشيخ الدكتور يوسف المرعشني، الذي سيرشدنا بإذن الله تعالى إلى السبيل القويم الذي يجب أن نسلكه للوصول إلى الله تعالى. فأهلا وسهلا بكم دكتور يوسف المرعشني.
1: أهلا بكم.
0: تعرضنا في الحلقة السابقة لاسم الله تعالى الرحمن، وأنه صفة مشبهة مأخوذة من الرحمة، وأن معنى اسم الله تعالى الرحمن المنعم بجلائل النعم على مستحقها وغير مستحقها. ولما كان الإسلام دين الله تعالى الذي ارتضاه لعباده، كيف بنى الإسلام مجتمعه وعلى أي القواعد؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الرحمة صفة كريمة وخلق حسن وعاطفة إنسانية نبيلة، تجعل المرأة يشعر مع الآخرين ويرق لآلامهم ويسعى لإزالتها ويأسى عليهم، فيتمنى لهم الهدى ويعفو ويصفح عنهم وعن أخطائهم وزلاتهم. والله عز وجل من صفته الرحمة، فإن رحمته شملت الوجود بأسره. قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. ولذلك يقوم الملائكة بالثناء على الله تعالى بصفة شمولية الرحمة وسعتها. يقول الله عز وجل في سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
0: مع الأخذ بعين الاعتبار أن لا مقارنة بين رحمة الله تعالى ورحمة العباد فيما بينهم.
1: نعم، ولكن الله عز وجل أمر العباد أن يتراحموا فيما بينهم.
0: نعم.
1: أخرج الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الأدب عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها فوجدت صبيا في السبي فأخذته فألصقته ببطنها وأرضعته
0: ولم يكن ولدها.
1: نعم. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وكثير من أسماء الله تعالى يتضمن معاني الرحمة والفضل والعفو، وقد جاء في الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد: إن رحمتي تغلب غضبي، أي إن تجاوزه عن خطايا البشر يسبق اقتصاصه منهم وسخطه عليهم، وبذلك كان سبحانه وتعالى أفضل الرحماء. وقال تعالى في سورة المؤمنون: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
0: قبل أن نتحدث عن المجتمع الإسلامي المطلوب منه أن يتراحم، أسأل: ما حظ الأنبياء في هذا الخلق الكريم الرحمة؟
1: على قدر حظ الإنسان من هذا الخلق الكريم تكون عظمته.
0: نعم.
1: من هنا كان الأنبياء أرحم الناس، وكان خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم أوفرهم نصيبا من هذا الخلق العالي، لذلك امتدحه الله عز وجل في سورة الأنبياء فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى في سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولا شك أن رحمته صلى الله عليه وسلم الغامرة هي التي جعلته يألف طباع الخلق ويقرب بعيدهم، ولولا بشاشته التي لا تنطفئ ورحمته التي لا تغيض ما استطاع أن يؤلف جموع العرب من حوله. قال الله تبارك وتعالى عنه في سورة آل عمران: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهو عليه الصلاة والسلام أزكى عباد الله رحمة، وأوسعهم عاطفة، وأرحبهم صدرا. أخرج الإمام الدارمي في سننه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا رحمة مهداة. وقد لازمه خلق الرحمة الرفيع حتى في أعصب الساعات، عندما ذهب إلى الطائف يدعو ثقيفا إلى الإسلام، فآذوه حتى رشقوه بالحجارة وأدموا قدميه الشريفتين، فخيره الله عز وجل وأرسل له ملك الجبال وخيره أن يعاقبهم فيطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين، فقال عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وعندما حاول المشركون في أحد اغتياله وألجأوه إلى حفرة ليكب فيها، ونظر إلى زهرة أصحابه فوجدهم مدرجين بدمائهم على الثرى، ونظر إليه بقية أصحابه فإذا خده قد شق وسنه قد سقطت، فقيل له: ادعو على المشركين يا رسول الله. فغلبه رفقه فقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون.
0: صدق من سماه الرؤوف الرحيم. كيف انعكست هذه الرحمة التي أودع الله تعالى قلب حبيبه ومصطفاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على معشر الصحابة المؤمنين؟
1: هذه الرحمة التي يأمر بها الإسلام ليست رحمة خاصة تقتصر على الأقارب والأصحاب، ولكنها رحمة عامة تشمل الأباعد، بل كل من في الأرض. وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وجعلها من كمال الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم. قال: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة الناس، رحمة العامة. فالمؤمن يلقى الناس جميعا وفي قلبه لهم عطف وبر ورحمة وحنان، فهو يوسع لهم ويخفف عنهم جهد ما يستطيع. ولا تنزع الرحمة إلا من شقي مقطوع الصلة بالله سبحانه وتعالى. وأبعد القلوب من الله القلب القاسي، ولذلك حذر الإسلام من القسوة واعتبرها سر الشرود عن أمر الله وصراطه المستقيم. قال الله تبارك وتعالى في سورة الحديد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقد وردت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحث على الرحمة العامة، من ذلك ما أخرجه الإمام البخاري عن جرير بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وأخرج أبو داود السجستاني في سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء.
0: دكتور يوسف، من هم أولى الناس بالرحمة منا؟
1: أولى الناس بالرحمة هم ذو رحم الإنسان أولا. أخرج الإمام الترمذي في سننه: الرحم شجنة من الرحمن، أي مشتقة من اسم الله الرحمن، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. وأحقهم ببره منهم أمنهم عليه وأولاهم به، وهم والداه الأم والأب. قال الله تبارك وتعالى في حقهما في سورة الإسراء: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم بعد ذلك أولاده. وممن تجب الرحمة عليه أيضا الأيتام والأرامل، فهم بحاجة إلى يد رحيمة تمسح آلامهم وتواسي جراحهم، وكذلك المرضى وأصحاب العاهات الذين هم في حاجة إلى الرفق والرعاية، لهؤلاء لم ينسهم الإسلام من رحمته. ومن الرحمة أيضا الرفق بالحيوان والإحسان إليه والنهي عن إرهاقه والعمل الكثير وإجاعته. وقد حذر الإسلام من قتله عبثا واتخاذه هدفا للرمي كما يفعل كثير من الصيادين اليوم. وحذر أشد التحذير من فجع الطيور بأولادها ومن حرق الحيوان ووسمه. وكان من مظاهر الرفق والرحمة عند المسلمين أن أقاموا أوقافا خيرية لإطعام الجائعين وكسوة العراة وإيواء الغرباء وعلاج المرضى وكفالة الأيتام.
0: سبحان الله، بما أن الإسلام دعا المؤمنين والمسلمين إلى التراحم فيما بينهم جعل منهم أمة مميزة عن غيرها، فلما اليوم نحن على هذا الوضع؟
1: لأن الناس ابتعدوا عن الله وعن دين الله عز وجل، فأصبحت قلوبهم قاسية، وأصبحوا يقلدون أعداءهم في أخلاقهم وعاداتهم، فقصت قلوبهم وأصبح عندهم جفوة، وهذا مما أبعدهم عن خلق الرحمة العظيم الذي أراده الله عز وجل أن يكون فيما بينهم رائدة.
0: نعم، ونحن اليوم بأمس الحاجة إلى هذا الخلق.
1: نعم،
0: حتى نعود كما كنا في الماضي.
1: نعم،
0: ختاما لا يسعنا إلا أن نسأل المولى عز وجل بأسمائه الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، وباسمه العظيم الأعظم وباسمه الكبير الأكبر، أن يجعلنا من أهل الإخلاص في عبادته والمتابعة لشريعته والمقتدين بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السبيل إلى الله.
1: ولا معبود إلا هو.
2: السبيل إلى الله، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور يوسف مرعشلي.
0: حاورته هند عجوز.

0: البشير.
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: القول المأثور في محمد الرسول.
3: توماس دولمان، جورج برنارد شاو، مهاتما غاندي، القس هنري لوزا، هربرت، جورج المنذر بن ساعة، النجاشي ملك الحبشة.
2: أنصف كثير من علماء الغرب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بعد دراسات موضوعية مستفيضة لحياة رسول الله وسيرته، فاكتملت فيها عناصر المنهج العلمي الحديث، فخرجت نتائجهم إيجابية، وأصبحت شهاداتهم حجة عليهم وعلى كل من يبحث عن الحقيقة في عالم الشرق والغرب.
4: أعظم حدث في حياتي هو أنني درست حياة رسول الله محمد دراسة وافية، وأدركت ما فيها من عظمة وخلود. ألفونس دو لامارتين.

0: كان لامارتين ينتمي إلى طبقة النبلاء الفرنسيين، وهي أعلى طبقة في ذلك الزمان. وبعد أن أكمل دراسته في أحد المعاهد اليسوعية، سافر إلى إيطاليا عام 1811، وبقي فيها حتى عام 1814، ثم راح يهتم بالأدب والشعر، وينشر أولى مجموعاته الشعرية عام 1820 تحت عنوان تأملات شعرية.
1: العجيب أن هذا الديوان الأول جعل منه بين عشية وضحاها شاعرا مشهورا يشار إليه بالبنان. وبعد 3 سنوات من ذلك التاريخ أصدر لامارتين مجموعة شعرية ثانية تحت عنوان تأملات شعرية جديدة، ثم نشر بعد إذن عدة كتب من بينها موت سقراط.
0: وبعد أن سافر إلى الشرق وتعرف إلى القدس في فلسطين حيث مهد المسيح عليه السلام، عاد إلى أوروبا وأصبح موظفا في السفارة الفرنسية بمدينة فلورنس الإيطالية، ثم تزوج من فتاة إنجليزية بعد فشله في الزواج مرات عدة، وكانت له قصة ألهمته قصيدة البحيرة الشهيرة.
1: انخرط لامارتين في الحياة السياسية وأصبح نائبا في البرلمان، وقد سحر زملائه بخطاباته الشاعرية الفياضة المليئة بالعواطف النبيلة تجاه الشعب الفقير. ثم نشر لامارتين بعد ذلك عدة كتب مهمة، منها كتاب رحلة إلى الشرق، كما نشر كتابا جميلا عن تاريخ الثورة الفرنسية التي كانت لا تزال حديثة العهد. والغريب في الأمر أن لامارتين ذا الأصل النبيل والأرستقراطي أصبح من كبار مؤيدي الثورة الفرنسية التي أطاحت بطبقة النبلاء الأرستقراطيين وامتيازاتهم الضخمة،
0: ثم أصبح عضوا في الحكومة المؤقتة لفرنسا، بل وزيرا لخارجيتها، ولكن لفترة قصيرة، وكان من أكبر الداعين إلى إلغاء قانون الرق أو العبودية الذي يصيب السود. لكن صعود نابليون الثالث سدة الحكم عام 1852 عن طريق انقلاب عسكري وضع حدا لحياته السياسية، فبعد أن أصبح اليمين الرجعي في السلطة لم يعد له محل فيها.
1: وهكذا انطوى على نفسه وراح يكرس جل وقته للأدب والكتابة، ولكنه لم يواجه السلطة مباشرة كما فعل فيكتور هيوغو، لأن ذلك يعرضه للقتل أو السجن أو النفي، ولذلك فضل الصمت والمعارضة السرية غير الناشطة. وقد عاش السنوات الأخيرة من حياته بشكل تعيس وحزين، الأمر الذي اضطره للعمل ليلا ونهارا لكي يستطيع العيش بكرامة.
0: وقد اشتكى لامارتين في إحدى الرسائل إلى فيكتور هيوغو خوفه من أن يصادر بيته ومكتبه وأساسه، لأنه لا يستطيع أن يسدد ما عليه من غرامات. وتحت ضغط الحاجة الماسة قبل مرغما هبة من الدولة عام 1867، وقد عاب عليه المثقفون اليساريون ذلك واتهموه بالتواطؤ مع الدكتاتور المستبد نابليون الثالث.
1: مات لامارتين مغموما ومهموما بعد ذلك بسنتين فقط، ورفضت عائلته تنظيم جنازة وطنية له خوفا من أن تستغلها السلطة لمصلحتها. هذا هو باختصار شديد ملخص حياة هذا الأديب الفرنسي لامارتين.

0: من كتاب تاريخ تركيا الجزء 11، إذا كانت الضوابط التي نقيس بها عبقرية الإنسان هي سمو الغاية والنتائج المذهلة لذلك، فمن ذا الذي يجرؤ أن يقارن أي من عظماء التاريخ الحديث بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في عبقريته؟ فهؤلاء المشاهير قد صنعوا الأسلحة وسنوا القوانين وأقاموا الإمبراطوريات، فلم يجن إلا أمجادا بالية لم تلبث أن تحطمت بين ظهرانيهم.
1: لكن هذا الرجل محمدا صلى الله عليه وسلم لم يقد الجيوش ويسن التشريعات ويقم الأمبراطوريات ويحكم الشعوب ويروض الحكام فقط، وإنما قاد الملايين من الناس فيما كان جيشه يعد ثلث العالم حينئذ. ليس هذا فقط، بل إنه قضى على الأنصاب والأزلام والأديان والأفكار والمعتقدات الباطلة.
0: لقد صبر النبي صلى الله عليه وسلم وتجلد حتى نال النصر من الله. كان طموح النبي صلى الله عليه وسلم موجها بالكلية إلى هدف واحد، فلم يطمح إلى تكوين إمبراطورية أو ما إلى ذلك. حتى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الدائمة ومناجاته لربه ووفاته وانتصاره حتى بعد موته، كل ذلك لا يدل على الغش والخداع، بل يدل على اليقين الصادق الذي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الطاقة والقوة لإرساء عقيدة ذات شقين: الإيمان بوحدانية الله والإيمان بمخالفته تعالى للحوادث.
1: الشق الأول يبين صفة الله ألا وهي الوحدانية، بينما الآخر يوضح ما لا يتصف به الله تعالى وهو المادية والمماثلة للحوادث. لتحقيق الأول كان لابد من القضاء على الآلهة المدعاة من دون الله بالسيف، أما الثاني فقد تطلب ترسيخ العقيدة بالكلمة بالحكمة والمواعظة الحسنة.
0: هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، النبي، الخطيب، المشرع، المحارب، قاهر الأهواء، مؤسس المذاهب الفكرية التي تدعو إلى عبادة حقة بلا أنصاب ولا أزلام. هو المؤسس لعشرين إمبراطورية في الأرض وإمبراطورية روحية واحدة. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم.
1: ويقول لامارتين أيضا: بالنظر لكل مقاييس العظمة البشرية أود أن أتساءل، هل هناك من هو أعظم من النبي محمد؟ أي رجل أدرك من العظمة الإنسانية مثل ما أدرك محمد؟ وأي إنسان بلغ من مراتب الكمال مثل ما بلغ محمد؟ لقد هدم المعتقدات الباطلة التي تتخذ واسطة بين الخالق والمخلوق. أعظم حدث في حياتي هو أنني درست حياة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم دراسة وافية، وأدركت ما فيها من عظمة وخلود.
0: هذه أقوال العظماء من غير المسلمين في التاريخ التي تشكل شهادات في منتهى القوة، لأنهم لم يدينوا بالإسلام ولكن قالوا كلمة الحق في رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. أخي الكريم، إذا كان هذا كلام لامارتين وكلام من اتبع دينا غير دين الإسلام، فما بالنا نحن؟
2: وإلى لقاء آخر مع ما قاله كبار العلماء والمفكرين في أعظم الخلق فضلا وقدرا ومهابة. القول المأثور في محمد الرسول. إعداد وتقديم محمد قاسم. شارك في التقديم إيمان سوبرا. تنفيذ محمد قاسم.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي. أما الآن أعزائي المستمعين، نبقى مع إعادة لبرنامج متفرقات في الدين والحياة للأخت رانيا البرجاوي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والله كمل أوصافه وسمى.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير.
1: فما منقص فضله جاحد.
0: وتحية لكم أينما كنتم دائما عبر أثير إذاعة الصوت الإسلامي. نسعد بلقائكم مجددا في هذا اللقاء الصباحي وبرنامج متفرقات في الدين والحياة. شعارنا الدائم الكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة. ودائما نرحب بكم جميعا متابعين ومنصتين.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله، لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين.

استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة ولأهلنا في لبنان ولأهلنا في السودان ولجميع المستضعفين في الأرض.

برنامج متفرقات في الدين والحياة. طبعا هذا البرنامج يتخلله العديد من المواضيع المتفرقة، ولكن دائما نستهلها ببعض المختارات الصباحية والتي فيها تزكية للنفس ومما قرأته وأعجبني.

لمن عاتب. قالوا البصيرة ليست أن ترى أكثر، بل أن تزيل ما كان يحجب الرؤية، فعند موت الجهل يبدأ الوعي بإضاءة الطريق.

تقول الداعية دكتورة جميلة خليف: القرآن بلسم جراحات القلب ومعين النفس على تجاوز الألم والعبور في ممرات من ممرات الضيق. كن مع القرآن لتمضي الأقدار بلطف.

يخبرونك عن الراحة ويسوقون ألف تعريف ووسيلة، يتفننون في عرض البضاعة وهم يتلفون روحك في المتاهة. صم عن خبرهم الأذان، وقل لهم مكتفيا إن معي القرآن.

قف شامخا أمام حياتك وقل لها الله يفعل ما يشاء. قل للظروف الله يفعل ما يشاء. قل للأوجاع الله يفعل ما يشاء. قل للمصائب والأحزان الله يفعل ما يشاء. قل للهموم والغموم الله يفعل ما يشاء. قل للمخاوف الله يفعل ما يشاء. قل للمستقبل الله يفعل ما يشاء. قلها، فقد قالها الله عز وجل لزكريا عليه السلام عندما قال متعجبا: ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. فقلها ورددها وكن على يقين بها: الله يفعل ما يشاء.

حين تتجاوز كل مخاوفك وتتعايش مع ظروف لا تشبهك وتذوق مرارة الفقد وفراق من تحب وتقلبات الحياة بكل صعوباتها، فهذا يعني أنك أصبحت متماسكا إلى الحد الذي تجلس فيه أمام أي شيء وكل شيء هادئا، تقرأ السلام على ما مضى وتستقبل ما هو قادم دون أن يرف لك جفن، ولسان حالك يقول ماذا بعد.

0: في الأرض أو أفسد لفرعون لما هواه طارقا وقد عاب موسى فهل أنجدا.
1: من فقه النفس والطبع. التدين لا يلغي الطباع وإنما يهذبها. يقول الشيخ بدر آل مرعي أن التدين يحسن الطباع ويهذبها لكنه لا يلغيها. يتدين الإنسان على ما سلف من طباعه، فالهادئ الحي يبقى هادئا لكنه يوظف حياءه في ترك المحرمات، والشجاع المقدام يبقى شجاعا لكنه يوظف شجاعته في قول الحق. التنوع في الشخصيات طبيعي، والدين جاء ليوجه هذه الطباع لا ليعدمها. ولنا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدوة حسنة، فأبو بكر رضي الله عنه في لينه لم يكن كعمر رضي الله عنه في شدته، وخالد في إقدامه لم يكن كحسان في شعره رضي الله عنهم أجمعين.

0: حقيبة الرحيل.
1: وأنت عني
0: استوقفني مقال عظيم للبروفيسور السوداني حسن عثمان عبد النور بعنوان حقيبة الرحيل، من خلال قراءة بيانية في هذه الآية المعجزة في سورة التكوير: علمت نفس ما أحضرت. كلمة أحضرت كانت هي المفتاح الذي فتح لي عالما كاملا لم أكن أراه، مفتاحا غير نظرتي لمفهوم العمل والزمن والآخرة. كثيرا ما كنت أقرأ سورة التكوير وأمر بتلك المشاهد الكونية المهيبة، من تكوير الشمس وانكدار النجوم وسير الجبال، لكنني كنت أقفز بذهني سريعا إلى الهول العام، غافلا عن الدقة المرعبة في اختيار هذا الفعل بالتحديد. أحضرت وليس عملت أو كسبت أو فعلت. لماذا اختار الله سبحانه هذا اللفظ؟ وكأن الآية تخبرني أن أعمالي ليست مجرد أحداث عابرة تذوب في نهر الزمن، بل هي أمتعة وحقائب أحزمها الآن وأحملها على ظهري وأحضرها معي شخصيا إلى ذلك الموقف العظيم. فلا حقائب تفقد في مطار الآخرة ولا أمتعة تضل طريقها. لقد عشت لحظة اكتشاف هزت كياني، حيث أدركت التناسب العكسي المذهل بين دمار الكون وبقاء العمل. فالسورة تبدأ باثني عشر حدثا كونيا مدمرا، حيث الشمس ذلك الجرم الهائل تلف ويذهب ضوءها، والجبال الرواسي تنسف وتسير، والبحار تتفجر نارا والنجوم تتناثر. ثم كل هذه الثوابت الفيزيائية العملاقة تفنى وتتغير، ولكن وسط هذا الدمار الشامل يبقى شيء واحد فقط لا يتبدل ولا يغيب: ما أحضرت. إنها لطيفة مدهشة تخبرك أن عملك ولو كان مثقال ذرة هو أقوى وجودا من الجبال وأكثر ثباتا من النجوم، فالنجوم تنكدر وعملك يحضر. هذا التقابل العجيب بين فناء الأكوان وبقاء الأعمال يضع الإنسان أمام حقيقة مرعبة: أنت الكائن الذي سيحتفظ بأشيائه حين يفقد الكون كل شيء. ثم تأملت في طول الانتظار البلاغي في السورة 12 جملة شرطية متتالية: إذن وإذا وإذا، تحبس أنفاسك وأنت تقرأ تترقب الجواب: ماذا سيحدث بعد كل هذا الانقلاب الكوني؟ لم يقل حوسبت نفس أو عذبت أو

في ذلك اليوم تتلاشى القبيلة وتختفي الجماعة، ولا يبقى إلا أنت وما أحضرت. ستكون وحيدا تماما مع حقيبتك. لقد قادني تأمل كلمة أحضرت إلى معنى التجسيد. فالأعمال المعنوية في الدنيا صلاة، كذبة، صدقة، غيبة، تتحول هناك إلى أعيان وذوات حاضرة. هذا المعنى يتوافق مع آيات أخرى مثل ووجدوا ما عملوا حاضرا. تخيلت نفسي وأنا أدخل ذلك المشهد، لا أحمل مالا ولا جاها، بل أحمل كلمات التي قلتها ونظرات التي أطلقتها. قد تحولت إلى أحمال مادية أراها رأي العين. إن الانتقال من العمل المجرد إلى الإحضار المحسوس يجعل المسؤولية أثقل، فأنت لم تفعل الفعل ومضى، بل أنت صنعته وحملته معك لتضعه اليوم أمامك. ومن عجائب البلاغة في هذه الآية أن الإحضار يفيد العناية والاهتمام والجهد. فنحن في الدنيا نقول أحضرت الهدية أو أحضرت الوثائق، ولا نستخدم هذا اللفظ إلا مع الأشياء التي حرصنا على نقلها. الآية تقلب مفهوم الملكية رأسا على عقب. أنت لا تملك ما جمعت، أنت تملك ما فعلت. حقيقة مستمعينا، مقال عظيم ومؤثر جدا، وأتمنى يعني كل من سمع هذه الكلمات أن يتأملها ويتدبرها، لأن فعلا كلمات مهمة جدا نحرص على أن نفهمها ونفهم ماذا سوف نحضر معنا في يوم الحساب. هذا المقال الذي قرأته هو مقتبس من مقال كما ذكرت في البداية للدكتور أسامة محمد تحت مسمى القرآن وقفات ومعاني.

إنما تبنى الأخوة حين يحب الإنسان لأخيه الخير ولا يرى نجاحه انتقاصا من وجوده.

جميلي ما قرأت هذه الرسالة من القلب، كتبها الدكتور محمد علي يوسف بعد وفاة أخيه الأصغر رحمه الله.

في كل بيت تقريبا ثمة كرسي كان يجلس عليه شخص ثم صار فارغا. في كل هاتف رقم لم يعد يتصل به لكنه موجود لا يجرؤ على حذفه. وفي كل عائلة اسم كان ينادى كل يوم ثم صار يذكر بصوت خفيض يسبقه الفعل كان. الأشخاص غالبا لا يخبرون قبل رحيلهم، هم يكتفون بأن يتركوا مكانا فارغا في دنيانا وفي قلوبنا. لو عرف الإنسان منذ اللحظة الأولى أن كل من يحبهم قابلون للرحيل، هل كان سيحبهم أقل؟ ربما، وربما كان سيحبهم بصورة أكثر نضجا، حبا يعرف كيف يفرح بالوجود دون أن يطلب من الزمن مستحيلا ألا تأتي تلك اللحظة المباغتة من لحظات العمر. قد تأتي في منتصف ضحكة أو في قاع دمعة أو في سكون ليلة طويلة، لحظة يكتشف فيها الإنسان أن كل ما حسبه في دنياه ثابتا كالطود كان في حقيقته مؤقتا كالظل، وأن أولئك الذين ظنهم جزءا لا يتجزأ من نسيج روحه وأن الحياة ستتوقف دون أنفاسهم كانوا عابرين في الطريق كما هو نفسه عابر. بعضهم جاء ليعلمه الوفاء، وبعضهم الحذر، وبعضهم ترك ندبة غائرة علمته من الألم ما لم تستطع كتب الحكمة أن تلقنه إياه. نحن مخلوقات التعلق، نتمسك بالوجوه والأصوات والعادات، ونخاف الفقد خوفنا من الهلاك. نحب أن نتخيل أن الأشياء التي أسعدتنا اليوم ستظل كما هي غدا وبعد غد، لكن الحياة تمضي بقانونها الذي لا يتبدل. الناس يتغيرون، والأيام تبدل القلوب والأحوال التي دوامها من المحال. والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فكيف يطمئن قلب إلى قلب لا يملك صاحبه تثبيته فضلا عن إبقائه؟ من استوعب هذا القانون ربما عاش أهدأ بالا وأقل عتابا. يحب الناس لكنه لا يجعل بقاءهم شرطا لبقائه. يأخذ منهم أجمل ما أعطوه ويشكر الله على صحبتهم، ثم يعرف أن لكل عابر موعدا. الفقد مؤلم لكنه يعيد ترتيب القلب، يخرجه من التعلق بالوجوه والأسباب إلى التعلق بخالقهم. إلى التعلق بخالقهم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من تحب قابل للفناء أو التغير، كل ما تملك قابل للزوال أو ذهاب البريق. أما هو سبحانه، هو سبحانه لا يتبدل ولا يتغير. سيمضي الذين أحببناهم، ويبقى في القلب شيء من أصواتهم وملامحهم وأيامهم. بعض الأسماء ستظل عالقة في الذاكرة كما تبقى قصيدك قديمة لا نسمعها إلا حين نكون وحدنا، فنبتسم لها أحيانا وتسيل أعيننا بالدمع أحيانا أخرى. وهذا هو نصيب القلب مما يتبقى من ذكراهم. لا بأس أن نحزن حين يرحل من نحب، الحزن بعض الوفاء، وبعض الذكريات لا يليق بها أن تنسى سريعا، لكن الحزن لا ينبغي أن يتحول إلى يأس وعجز. فربنا أرحم بقلوبنا منا، وأعلم بما يصلحها وبما يصلحها وما يداويها وما ينتظرها خلف الأيام التي لم نعشها بعد.
ربما كان بعض الرحيل قاسيا لأننا لا نملك رفاهية فهم حكمته يوم وقع، وربما احتجنا سنوات حتى نرى المشهد من زاوية أوسع، فنكتشف أن الغياب الذي حسبناه اقتلاعا كان يخفي في طياته بقية من الرحمة لم نرها يوم الفقد. لكن الحياة لا تتوقف لأن أحدا غاب، ستستمر رغما عن القلب أحيانا. سنستيقظ، نشتري الخبز وندفع الفواتير، نضحك على شيء تافه، ثم نتذكر فجأة أن شخصا كان يفعل كل ذلك معنا ولم يعد هنا. لكن لطف الله يجعلنا ندرك أن ثمة أياما لم نعشها بعد، وأناسا لم نلتقي بهم، وأقدارا لم تصلها رسائلها. والله وحده يعلم أيها سيجعلنا نحمده طويلا، لذلك لا نحتاج أن نفهم كل شيء. قد لا نعرف لماذا أخذ، وأحيانا قد لا نعرف لماذا أخذ ولا لماذا أبقى، ولا لماذا تأخر بعض الخير، ولا لماذا انفتح باب في اللحظة التي ظننا فيها أن الطريق انتهى. يكفينا أن نعرف أن من الذي يدبر الأمر كله أرحم بنا من والدينا. ستمضي السنوات ويهدأ شيء في الصدر، ويجلس الإنسان ذات مساء مع ذاكرته دون خصومة ليتذكر من ذهبوا ومن تغيروا ومن تركوا أماكنهم خالية، فيكتشف أن بعض الأشياء التي بكى عليها طويلا لم تكن نهايات، لقد كانت منعطفات لم يفهمها وقتها. وحينها ربما يقول لا غضبا ولا عتابا، وإنما بدهشة من تأخر الفهم، الآن أفهم. ثم ينظر إلى ما بقي فيحمد الله، وإلى ما لم يأتي فيحسن الظن، وإلى ما مضى فيتركه عند الله. وقد لا نعرف أبدا ماذا كان يخبئه لنا الغيب، لكننا نعرف شيئا واحدا يكفي القلب كي يواصل الطريق، إن الله كان معنا طوال الوقت. حتى في تلك الأيام التي ظننا فيها أننا نمشي وحدنا، نعم إن الله كان معنا طوال الوقت.